0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الأنفال للقارئ الشيخ السيد يوسف هنداوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. يبدأ الترتيل من الآية 40 من سورة الروم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.

ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون

البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.

فقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ

الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير.

آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.

يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل

ذريتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

0: كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية حفص عن عاصم، رتله القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. رتل علينا من صور الروم لقمان، السجدة، الأحزاب. يستكمل الترتيل المبارك بمشيئة الله في السادسة من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. أصلي عليك وكل صلاة وشوق إليك. أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك. أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي. وكل صلاة وشوق إليك، وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 4:45 من بعد منتصف الليل قبيل الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، هذه تلاوة مباركة من سورة الزمر للقارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بالحق. فمن اهتدى فلنفسه.

وحاق بهم ما كان

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة الزمر للقارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قيام الليل صفة من صفات المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم. وأهل الإيمان من أشد ما يريح نفوسهم ويطمئن قلوبهم أن يستغفروا الله وأن يدعوا الله عز وجل في هذا الوقت المبارك من الليل في الثلث الأخير قبيل الفجر. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. فاللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيوننا من عبادتك ومن طاعتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.

قدم الشيخ عبد السميع بيومي وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين، هدية الحق للخلق، سيد الأولين والآخرين، السابق للخلق نوره، الرحمة للعالمين ظهوره، صلاة تفوق كل حد وعد. بسم الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، فجر 23 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من الهجرة، 5 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، ملتقانا هذا لا نكل ولا نمل من أن نكرر ونقول هو أغلى من بريق الذهب، أغلى من كنوز الدنيا، فرصة عظمى، فهي سويعة من القرب من علام الغيوب من ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل، مصداقا لما جاء في الحديث القدسي الذي رواه حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أن الحق تبارك وتعالى يتجلى من فوق سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فتلك فرصة جليلة مباركة، فبادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. أيها الإخوة المؤمنون، لقاؤنا هذا لقاء مشهود، فقرآن الفجر مشهود، وصلاة الفجر مشهودة، والدعاء في هذه السويعة المباركة الدعاء أيضا مشهود، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ملتقانا نستهله دائما بخير مستهل، بخير منهل نوراني، مع آيات من الذكر الحكيم. نفتح المصاحف على سورة الأحقاف، وتحديدا بمشيئة الرحمن، من الآية 21 وحتى الآية 9 من سورة محمد. يستهل لقاء الفجر اليوم من الجامع الأزهر الشريف بهذه الآيات البينات فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي.
2: أعوذ بالله من

صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء بما فيه الهداية والرحمة للعالمين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب آيات من الذكر الحكيم في مستهل لقاء الفجر من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف. تلا علينا هذه الآيات البينات فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. اللهم إنا نسألك القبول، ونسألك رحمتك وعفوك ورضاك بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في هذه السويعة المباركة نتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن نكون بصلاة الفجر في ضمانه وأمانه وحمايته. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وربنا عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في 5:05 بمشيئة الله يؤذن لصلاة الفجر، وحتى هذا الحين نبقى مع الرجاء والدعاء والابتهال والصلاة على النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث بالحق هدية للخلق. فهيا إلى الدعاء والابتهال والمبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليفه.

0: الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. دائما الله أكبر الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف بصلاة فجر الخامس من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد، الموافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 1448 من الهجرة، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بأداء ركعتي السنة، فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نتنسم حتى هذه اللحظة نسائم أنوار شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا وحبيبنا، هدية الحق للخلق الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق، فأتم الأداء لهذه الأمانة باقتدار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون على قدر هذه المسؤولية في اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم ومن حكمته في كلامه الشريف ونصحه وإرشاده أن قال: خير بيت في المسلمين هذا البيت يكون فيه يتيم يحسن إليه. فاللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن نكون من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القرآن فيتبعون كل ما فيه، ويستمعون سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقتدون به. هذا خير احتفاء واحتفال بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. طوال عمرنا نقتدي بسنته الشريفة، وخير ما يقتدى به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن الاستماع للقرآن، وأن نديم على تلاوة القرآن. اقرأوا القرآن، هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إلى تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر التي سيؤمنا فيها إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف فضيلة الشيخ أحمد علاء الدين سباعي. أما الآن فإلى تلاوة القرآن من فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: استقيموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا أثابكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: بسم الله.

برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. احفظ بلادنا شرقا وغربا، شمالا جنوبا، برا وبحرا وجوا، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ أحمد علاء الدين سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. وفي ختام هذا اللقاء، هذه تحيات فريق العمل: فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، فضيلة المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف، وتلك أيضا تحيات الزميل مهندس الصوت طارق حسن وحسن سيد أحمد، فقد صحبانا في هذه الإذاعة الخارجية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف. وتلك تحيات فريق عمل غرفة المراقبة الرئيسية: مهندس حسام هشام، تامر عبد الغني، أحمد رامي، رامي عبد المنعم، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة. هذه تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إنه يوم السبت 23 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 5 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرتكم تحيات زميلي عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، الذي صاحبكم في الفترة الإذاعية السابقة، كانت ختاما لفتراتنا الإذاعية ليوم الجمعة. هذه أولى فتراتنا الإذاعية من يوم السبت، تبدأ مع حضرتكم من 5:30 وتمتد حتى 8:00. هذه الفترة الإذاعية ينفذها على الهواء عبد الرحمن أحمد، ويقدم فقراتها من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو ما يتيسر من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة مما تيسر من سورة النور، تلاها القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 16:13. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم السبت تشرق في سماء القاهرة بإذن ربها في 6:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون.
1: مع الرحمن تسعدني الليالي.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون مقدما لهذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

0: كم جئت بابك سائرا فأجبتني من قبل حتى أن يقود لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلأنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني. سبحانك
1: سبحان ربي لم يلد

الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم. وقال في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وقال في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله العلي الأعلى الوهاب سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا

0: على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدف وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
2: إشارة ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 6 من صباح يوم السبت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. الآن إخوة الإيمان، نصحب القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في رحلته الإيمانية مع كتاب الله تعالى مرتلا. يبدأ هذه الفقرة بالآية 7 من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

يروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً.

بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

ذهب الخوف سلقوكم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب

إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا.

علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.

رحيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه،

على المؤمنين حرج. زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا.

الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا.

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا.

أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ

إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.

حديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

0: المؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في رحاب سورة الأحزاب. استمعنا من الآية 7 حتى ختام السورة الكريمة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ميم ألف، يقول في رسالته: والدي كبير في السن وقد أصيب بالزهايمر والخرف، فهل تسقط عنه الصلاة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن المتفق عليه لوجوب الصلاة على المرء أن يكون عاقلا، لأن العقل هو مناط التكليف، والزهايمر هو اضطراب عصبي متفاقم يؤدي إلى تقلص الدماغ وضموره وموت خلاياه، وهو السبب الأكثر شيوعا للخرف، فهو حالة تتضمن انخفاضا مستمرا في القدرة على التفكير، مما يؤثر سلبا في قدرة الشخص على العمل بشكل مستقل. والخرف بفتح الخاء فساد العقل من الكبر، وهو حالة يختل فيها أشرف الأشياء الذي هو العقل، ويعجزه عن أداء العبادات ويخرجه عن أهلية التكليف، ولا يسمى جنونا، لأن الجنون يقبل العلاج والخرف بخلاف ذلك، ولو برئ منه في بعض الأوقات برجوع عقله تعلق به التكليف. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أبو داود في سننه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر لما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وعلى ذلك فالشخص الخرف غير مكلف حال خرفه، ولا تصح عباداته ولا تصرفاته ببيع ولا شراء، بل يمنع من ذلك، ولا يلام على ما يصدر منه من تصرفات غير سوية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة ميم ألف واو، تقول في رسالتها: هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج عصمة الطلاق بيدها؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. أقول لأختي الكريمة السائلة بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن العصمة بيد الزوج أصلا وحقه، وأن اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء، لأنه مخالف لمقتضى العقد ولقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وهو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، وهو أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، خاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين ويثور الغضب بينهما. حتى قال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل.
3: فضيلة الدكتور عطاء، هل هناك رأي آخر في هذه المسألة؟
5: نعم، رأي يوجد رأي للحنفية الذين ذهبوا إلى جواز هذا الشرط إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي، أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت، ويكون أمرها بيدها.
3: وما الحكم لو كان هذا التفويض للزوجة بعد عقد الزواج؟
5: تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد جائز عند جمهور الفقهاء، ونقل الإجماع على ذلك، فالزواج والشرط هنا صحيحان، ويكون لها حق تطليق نفسها لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها هو لها حتى تنكل، ولأن الزوج يملك توكيل غيره في الطلاق، والزوجة أولى بالتوكيل، وهذه حاجة معتبرة للمرأة، علما بأنه في هذه الحالة لا يسقط ولا يلغى حق الزوج في الطلاق. فالتفويض ليس انتزاعا لحق الطلاق من الزوج، بل هو تفويض من الزوج لزوجته بحق تطليق نفسها، غاية ما في الأمر أن الزوجة أصبحت تمتلك حقا إضافيا في تطليق نفسها متى شاءت، فإذا استخدمت هذا الحق وأوقعت الطلاق وقع طلقة بائنة، كما أنها بتطليقها لنفسها لا تسقط حقوقها، بل تستحق كافة الحقوق الشرعية كالمؤخر والنفقة، ويسمى العصمة في يد الزوجة في القانون المصري، وهي تفويض قانوني وشرعي يدرج كشرط في عقد الزواج بناء على مذهب الحنفية كما سبق، أو لاحقاً يمنح الزوجة حق تطليق نفسها، وتكون هي والزوج متساويين في حق الطلاق دون الحاجة لرفع دعوى خلع أو طلاق. هذا التوثيق يضمن للمرأة كافة حقوقها المالية كمطلقة من مؤخر ونفقة بعكس الخلع.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون إذاعة القرآن الكريم برنامج بريد الإسلام الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 7:21 من صباح يوم السبت. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في تمام 10 هذا اليوم نلتقي مع فقرة جديدة من فقرات المصحف المرتل مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أما الآن فنحيا في رحاب تلاوة مباركة مما يتيسر من سورة المعارج، يصحبنا خلالها صوت القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المعارج تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: والهلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 72 و73 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
2: ما علاقة الآية بما قبلها، وما دلالات التعبير بقوله حور مقصورات؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. لما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة قوله فيهن خيرات حسان، وهو وصف لنساء أهل الجنتين اللتين ذكرتا في قوله تعالى ومن دونهما جنتان، وهو وصف لهن بأنهن حسان الأخلاق حسان الوجوه. وجاءت هذه الآية الكريمة لتؤكد الصفات السابقة بالدليل والبرهان، فقال تعالى حور مقصورات في الخيام، ليمتد الوصف بقوله فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام. فالدليل القاطع والبرهان الساطع على أنهن خيرات حسان وقاصرات الطرف هو أنهن مقصورات محبوسات، أي قصرن أنفسهن على البقاء في الخيام، وهي منازلهن، ومن ثم لا يراهن أحد من الرجال سوى أزواجهن. أما عن الدلالات بقوله تعالى حور مقصورات، أولاً الدلالة على تأكيد الحسن والجمال لقوله خيرات حسان، حيث إن الحور هو نهاية الحسن من العين، فالحور جمع أحور وحوراء، وهو ظهور قليل من البياض في العين من بين سوادها، ومن ثم وصفها الله عز وجل في آية أخرى وحور عين، وفي قوله وزوجناهم بحور عين. فهن واسعات العين في حسن منظر، فالطرف يحار في حسنها وصفاء لونها، ومن ثم قال الله متمما وصفها في قوله وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون.
2: ما الدلالات التي تحملها جملة الختام في قوله مقصورات في الخيام، وما علاقة قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بما قبلها؟
4: قوله مقصورات تأكيد لقوله قاصرات الطرف، أي هن حابسات لأنفسهن على أزواجهم، فلا ينظرن إلى غيرهم عفافا وطهرا. والدليل الآخر إنهن قصرن أنفسهن على البقاء في الخيام سترا وعفة. ومن دلالات التعبير بقوله في الخيام الدلالة على أنهن مستورات في هذه الخيام ستر صيانة وتكرمة، والخيام جمع خيمة، وهي بيوت من لؤلؤ وزبرجد وياقوت، وهي خاصة بالحور العين. لما كان الحديث في الآية السابقة عما أعده الله للمتقين في الجنة من الحور العين الخيرات الحسان المقصورات على أزواجهن من المتقين، وذلك من أجل النعم على الثقلين، وبخ الله من كذب بها بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: الهلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الوقت هو الحياة نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمد رضا الكفراوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، فالإنسان أعظم مخلوق من مخلوقات الله. خلقه الله ليكون سيدا في مملكته، خليفة له في أرضه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلابد للإنسان أن يعرف الحكمة من إيجاده والسر في استخلاف الله له في كونه، ليكون على بينة من أمره وعلى بصيرة من رسالته. فإذا عرف ذلك عرف أن عمره رصيد ثمين ومدخر نفيس، لابد أن يحافظ عليه من الضياع ويحميه من العبث وينفقه فيما ينفعه ويفيد أمته والإنسانية جمعاء. وما العمر إلا الزمن المحدود الذي جعل الله مبدأه ساعة هبوطك إلى مملكته، ونهايته اللحظات التي تودع فيها دنياك وتذكرك فيها آثارك حسب مسيرك فيها، ويذكر الناس بآثارهم ويقدرون بأعمالهم. ولقد ورد في الأثر: طوبى لمن مات ولم تمت حسناته، وويل لمن مات ولم تمت سيئاته. ولقد حرص الإسلام على تنظيم وقت المسلم وتوظيفه في مصالح الأمم ورقي الشعوب، بما يحقق الحكمة الكبرى من إيجاده ويجعله على اتصال دائم بربه. فلقد فرض 5 صلوات تؤدى في 5 أوقات، وجعل لكل صلاة مبدأ ونهاية تستوعب اليوم كله من طلوع الفجر إلى غسق الليل، ليكون في جهاده في دنياه في منجاة وحفظ من الضلال. ولقد سجل القرآن ما يثير في النفس رغبات التحفز والتطلع إلى معالي الأمور، فنراه حين يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخطط له سياسة قيام الليل لا يترك منهاج النهار، فيقول جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والقرآن مليء بعديد الصور وروائع الآيات والأساليب التي تفيد في مجموعها خطورة الزمن في الإسلام ومقدار محافظته عليه وتوزيعه بما يناسب الحكمة منه. فحدد أوقات الراحة من عناء العمل، وأبان الأوقات المناسبة للسعي المثمر، فنراه يحث على اغتنام البواكير وأوائل النهار التي يكون فيها الإنسان مستجمعا لقواه مستكملا لنشاطه. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أي في أول النهار. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الوقت هو الحياة استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمد رضا الكفراوي. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
4: طه صلاته

0: في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد رفعت. التلاوة لفاتحة الكتاب وما يتيسر من سورتي البقرة والنور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

Yeah.

طلوع بالسوق.

Yeah.

Oh.

corner.

Oh,

that

Thank you.

Gel bu

0: القارئ الشيخ محمد رفعت، وقد تلا علينا فاتحة الكتاب وما تيسر من سورتي البقرة والنور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
2: عن طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال الأعرابي: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. رواه الإمامان البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. عن طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. رواه البخاري ومسلم. عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، والأعراب هم سكان البادية، ومعنى ثائر الرأس منتفي الشعر الرأس ومنتشر. فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. وكلمة تطوع بتخفيف الطاء وتشديدها تطوع. قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، أي بنصب الزكاة ومقاديرها وغير ذلك مما يتناول الحج. واحتمل أن يكون الحج حينئذ لم يكن فرض. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. ومفهوم المخالفة أنه إذا تطوع لا يفلح، وهو غير مراد، ولكن للكلام مفهوم الموافقة أيضا، وهو أنه إذا تطوع يكون مفلحا بالطريق الأولى، وهو مقدم على مفهوم المخالفة. وبالله التوفيق، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
1: اللهم صل على
5: سيدنا محمد.
1: Yeah. وسلم اللهم صل على
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي، ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة، تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 7:34 من صباح يوم السبت. إخوة الإيمان، نبارك للمستمع ياسين محمد عبد الرحيم أحمد من محافظة الجيزة، الذي فاز في سؤال أمس من مسابقة السراج المنير بجائزة قدرها 2500 جنيه. اسم الفائز مرة أخرى ياسين محمد عبد الرحيم أحمد من محافظة الجيزة، وإذاعة القرآن الكريم تتمنى لجميع مستمعيها التوفيق والسداد. إخوة الإيمان، الآن مع سؤال جديد من هذه المسابقة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الافق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الاشراق عند كماله.

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرف الصحابة رضوان الله عليهم فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، فآمنوا به وأطاعوه ووقروه حق التوقير، وقد ظهر ذلك جليا في أقوالهم وأفعالهم ومواقفهم معه. ومن مظاهر توقيرهم له صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخفضون أبصارهم في حضرته، ولا يرفعون أصواتهم عنده، ولا يتأخرون عن الاستجابة لأوامره. فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرفع رؤوسنا إليه إعظاما له. كما كان الصحابة رضوان الله عليهم شديد الحرص على الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم، فلا يقدمون على أمر دون مشورته، ولا ينصرفون من مجلسه إلا بعد استئذانه، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. كما كان من توقيرهم له صلى الله عليه وسلم أنهم إذا حضروا مجلسه جلسوا في سكينة ووقار، لا يتكلمون إلا بأدب ولا ينشغلون عنه، حتى وصف حالهم كأنما على رؤوسهم الطير. وقد ظهر ذلك في مواقف متعددة، منها ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. ولم تكن هذه السكينة والهيبة خاصة بمواقف الجنائز، بل كانت سمتهم في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عند حديثه إليهم أو في تعليمه لهم أمور دينهم. ومن أعظم مظاهر توقيرهم له صلى الله عليه وسلم أنهم أحبوه حبا عظيما، وقدموه على أنفسهم وأهليهم وأموالهم. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وهكذا كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بالتعظيم والتوقير والطاعة، حتى شهد بذلك من رأى أحوالهم معه. فقد قال عروة بن مسعود لقريش بعد أن رأى تعامل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لقد وفدت إلى الملوك، ووفدت إلى كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. والسؤال 23: اذكر آية كريمة في بيان فضل الصحابة رضوان الله عليهم.
1: فجر أطل على الوجوه

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، وفي حوالي 6:30 من مساء هذا اليوم نذيع لحضراتكم إعادة هذه الحلقة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحديد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الفارق بين القضاء والقدر وأيهما يرد، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول أهمية فهم القضاء والقدر لعلاج الابتلاءات والمصائب، وذلك من خلال الآية 22 من سورة الحديد من قول الحق عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني شيء مرسوم، إما قضاء لا دخل لكم فيه وإما قدرا لأنه علم. فيبقى القضاء من صفات القدرة الشاملة، وأما ما قدر فمن صفة العلم الشامل. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. مدام أمر إما مقضي، إذا كان لنا فيه دخل، واحد مرض أنا ماليش دخل فيه، واحد ماشي كده فوقت عليه مش عارف إيه موتته وتنبيل خده دخل ماليش دخل فيه، إنما ولا تسقط له دخل فيه لأنه لا حضر الدرس ولا إيه ولا ذاكر ولا أي حاجة، يبقى له دخل. لكن لما قدر أنه يسقط يبقى أنه عالم، علم البشر مختل، إنما علم الله لا مش فيه إيه. يوم لما دام المصيبة هتقع سواء قدرا أو إيه، يبقى معناها إن زعلك مش هيجيب حاجة. لذلك حتى الفلاحين يقول لك العايط في الفائت نقصان من العقل، مش بيقولوا كده؟ لأنه لا هيرد ولا أي حاجة. وذلك الواحدة من دول اللي فقدت حبيبها ولا عزيز عليها ولا واحدة، تقعد قلبك الشرع ومش عارف ايه وبتاع ولبس اسود وعمالة ومش عارف حاجة. طيب نقول لها يا ست عقلي، زعلت بالك قد ايه زعلانة؟ تقول مثلا بقالي شهرين. طب الولد قدم كده شبر نزود الزعل شوية هيجي؟ قلت لا. طب امال ايه الزعل ده لازمته ايه؟ انتوا بتعين الاحداث ليه؟ بتعمل الحدث الواحد تنميه انت تعملها الف حدث وتنكدي على اللي حواليك ومش عارف ايه بتاع. طب بالله انت رحت لابس اسود اهو، انت كان عندك اللبس الاسود ده ولا لما مات الميت رحت بقى للخياط؟ بالله عدلتيه كم مره وعملت بروفه؟ بالله قولي لي كده اللي تعدل بروفه اللي لبسها كده تبقى زعلانه؟ انت بتزعلي كده مجامله للناس عشان ما يقولوش ده فطيس ده مش ايه الحكايه دي. ثم اسمعي، اذا الفت الحزن وعشيت فيه ربنا هيعاونك، لان ربنا بيعاون اللي كفر بيه. يقول له انت حبيت الكفر عشيته، طب انا اعاونك برضه. ليه؟ أختم على قلبك، لا الإيمان يدخل ولا الكفر يخرج، يبقى أنا بساعدك أهو. الله مش كده؟ الله، يبقى معناها إيه؟ أنت لما تزعلي بقولك ربنا عشت الحزن وخلاص أنا بحبك، أنا عايز أساعدك بقى. كل ما الحكاية تهدى كده أجيب لك حاجة تحزن جديد، ما تقولها للمرأة كده تروح ضحك على طول وخايف على اللي موجود. يبقى ما تقعدش تعمليها على اللي فات، حافظ على الموجود أحسن. الحزن إذا سقر عليكي مش هتخلصي من الحزن. نعم، ربنا بيعين الكافر، كفر هساعدك على الكفر، أحسن قلبك يمكن يغفلك كده وينفتح للإيمان. اختم على قلبك عشان تنبسط وتبقى مبسوط أول. لكي لا تأسى وما دام في الكتاب وحزن مش هيجيبها ولا يأخرها. طيب أدي في الحزن، طب وفي الفرح، ولا تفرحوا بما آتاكم. ليه؟ قال لا انت ما انتش عارف اللي اتاك ده ايه، هتنجح فيه ولا ما تنجحش، توفقوا للطاعه ولا توفقوا للمعصيه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. رزقه يبقى واسع، يمد ايده في التراب يبقى دابي، مش عارف ايه ينجح. ليه؟ قال لك لان لما نسوا ما ذكروا به عايزين نعاقبهم. نعاقبهم بايه؟ نعليهم اوى اوى اوى كده عشان نهبطهم. لاننا زمان قلنا ما حدش بيقع من على الحصيره، حد بيقع من على الحصيره لازم يعليه كده، زي ما تشوف واحد بده ياخد واحد يرزعه كده يشيله، ويقوم واحد يقول لك يا اخويا فلان بيهشك ده عدوه. ازاي بيهشكه؟ مش بيهشكه، ده بيعليه كده عشان الخضر يبقى ايه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم مش لهم. ولذلك قلنا لما تقول فتح قول فتح له، انا فتحنا لك مش عليك، يبقى النعمه اللي جايه دي عليك انت. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم. فيمكن دي ابتلاء لك، ويمكن اللي ما عندوش يرحم من هذا الابتلاء يبقى احسن منك. اذا لا تاسى على ما فاتك لان مش هترده، ولا تفرح بما اتاك لانك مش عارف هتنجح في استغلاله ولا ما تنجحش. يبقى خليك كده زي ما قال الراجل، وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا مر. ودي الحكاية اللي العلماء النفس قال لك هي دي الخلاصة، انك انت تمر بك الاحداث فما تتأثرش ولا تنفعل لها. لان تأثير الحزن زي تأثير الفرح، لان الحزن يصنع قبضا والفرح يصنع بسطة، واي عضو له كيان مخصوص لا يحب القبض ولا البسط، فابعد عنه الاثنين عشان يظل في ايه، في فطرته السليمة صالح للايه، للجسد. يبقى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طب الفرح ممنوع؟ قال لك لا، الفرح الذي يوحي بالاختيار والتباهي والغرور يبقى هو ده الايه، الفرح المذموم. انما في فرح الواحد ينبسط منه فرح مذموم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، مش كده؟ الله. طب هناك مثلا الحق سبحانه فبذلك فليفرحوا هو خير مما ايه، مما يجمعون. يبقى فيه فرح ما يورث بطر ولا خيلاء، بس يورث انكسار. ولكن فرح يورث بطر يبقى ده هتبقى عليه. فما دام المصائب لا تقدر تفعل تجيب اللي فات ولا تقدر تضمن اللي هو آت. نعم، ما دام في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذا جاب في الفرح لأنه قايل على حاجات نفرح به، قال لك بس فرح ما يؤديش الى الحكايه دي، ما يؤديش كل مختال، وكل مختال يعني متكبر وفخور مفتخر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يا سلام، انتقل من معنى الى معنى جديد، وهو اذا لم تكن مالكا وما عندكش حاجه تنفقه ما تقولش الواحد ما تتكرمش، ما تأمرش واحد بالبخل، انت ما عندكش ما تأمرش بالبخل. ليه؟ لأن الله يريد أن يوسع قبضة المؤمن على إخوة المؤمن، فقال لك ما انتش غادر ما تأمرش بالبخل، زي ما انتش غادر تنفق أنا مش هبريك من أنك أنت ليك مجاهدة، مش بس يكون عندك مال تنفق. اقرأ الآية، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ما عنديش إلا أنفقه، يبقى أنا علي حرج؟ قال لك ما عليكش حرج، بس كده لا، ده مشروطة. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، اللي يجد ينفق واللي ما يجدش ينصح، يقول له ودي الفن هات كذا، يودي كذا، اعمل كذا، لأنه بده يبرر نفسه، دينه بيقول له كده. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إمتى؟ إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. طب نصح ولا حد سمع كلام؟ قال لك ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. بس تولوا؟ قال لك لا، وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى المواجيد بتاعته نزوعها بكي، يبكي اللي ما عندوش يقدر، لا غادر عنده يبدي ولا حد سمع كلامه، يوم يبكي لأنه لا غادر لا هذه ولا إيه. شوف المراحل عشان يعمل إيه، عشان يحبب كما حبب في الأنفاق يبغضنا في البخل. في واحد يبخله من ذاته، ادي واحد في واحد بيبخل من ذاته لا، ويجي للكريم يقول له كف ايدك. يبقى لذلك عندنا في الفهم يقول لك بقى انت لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. مش هم قالوا كده كلام فطري؟ لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. كان الشح والبخل تعداهم الى غيرهم، بانه هو ما عندوش اللي يبخل بيه. يقوم يجي الواحد يقول له انت انجنيت، ما تسيب عيالك مش عارف ايه تعمل، ما انت الله سيبهم. يقوم يزهدوا في الايه، دي حصلت ولا ما حصلتش؟ الم يقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ بس انتم مفوشين في دي. صحيح انتم امرتم الناس انهم ما ينفقوش على الناس اللي في الصفه، لا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا من حوله. ليه؟ لان الدنيا عندهم منفعه، وفاهمين ان دول حوالين النبي عشان ينفقوا عليهم. صدوا ايدكم عن النفاق عشان ايه؟ يقولوا ما هو بيقولوا حتى الجماعه الشبيحه اللي بيبقوا حوالين الناس الطيبين يقول لك الولي يسر يا بر، يسر يعني يقول لنا كذا ودينا سر من عنده، يا بر يعني نعيش في ايه؟ في كنف منعمين كده ونبقى يسر يا بر. فقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه؟ ينفضوا، لان الحياه عندهم في نظرهم حياه نفعيه، الله مش حياه بتنتظر. دوك كان برضه حياه نفعيه، اللي بيعملوا كده حياه نفعيه، بس نفع ايه؟ نفع باقر، نفع لا ينتهي، لا مقطوعه ولا ممنوعه وما فيش موت. يبقى ان ادي النفع الحقيقي، لان كل واحد منعم في الحياه نعمه على اقصى ما يوجد نعيم البشر، يهدده في حياته امران، اما ان يموت ويترك هذا النعيم، ولا عندوش سابقة ان هو انا هروح لخير منه ما عندوش حسنات، واما ان النعيم يفوت مني. يبقى هذا هو الايه؟ ده النفع. فدوكم بيقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذه يامرون الناس بالبخل. لكن بقى في قولهم بالفطره غلبتهم لا تنفقوا على من عند رسول الله، طب اشمعنى بقى فهمتوا ان فيه رسول بقى ورسول الله؟ ما كنت بتقولوا ده كذاب، اشمعنى رسول الله هنا دلوقتي؟ غلبهم الحق. ولذلك لما غلبهم الحق، مثلا الحق سبحانه وتعالى حينما وجهنا الى بيت المقدس لم يكن ليوجهنا الى الكعبه وفيها الاصنام، فلازم بعد ما تستقر كلمه التوحيد يبقى يوجهنا للكعبه. وعايز يدخل بيت المقدس اللي بيعتزوا بيه مقدسات الاسلام، وعايز يدخلوا الاسلام قبله المسلمين الاولى. وبعدين ويعمل ايه؟ وبعد ما يتطهر المسجد ويستقر في اذهان الناس ان الاصنام دي كذا، حتى قبل الفتح استقر في اذهان الناس، يقوم بعدين نتجه الى مين؟ الى بيت الله. في يوم يا محمد لقد نرى تقلب وجهك ايه؟ السماء لما فطر، فلنولينك قبلة ترضاها، لان كان نفس سيدنا ان القبلة تكون في ايه؟ في الكعبة في مكة. ليه؟ لان البعث كان فيها، وما دام البعث الفتوح بتاع السماء على الارض جت في مكة، ما بننظرش الى الاثر اللي جه في المدينة، انما الفتوح الايماني جه في مين؟ جه في مكة. لكن كون النصر يجي في المدينة ده موضوع تاني. ليه؟ لأنه لو جه في مكة يقول لك يا أخوة قريش ألفت السيادة على العرب، قوافلهم محترمة ولا حد يغدر في رحلة الشتاء والصيف. ولذلك لما قال جعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فالمهابة جاية من البيت، يبقى قريش خدت السيادة من البيت. فلما يجي محمد يقول ده أنا رسول عالمي، يقول لك إحنا سودنا العرب، منسود الدنيا بقى كلها ونآمن به. يوم يفهموا الناس أن الإيمان بمحمد كان نتيجة العصبية لمحمد. قال لك لا، ده الإسلام جه من نشره في المدينة، يبقى الإيمان بمحمد خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد، بدليل النصر من حتة تانية، يعني من حتة تانية خالق. ولذلك لما فطر الوحي يقول ودعه ربه. طب اشمعنى دلوقتي أنا عرفت أنه ربه؟ في القطيعة وقلت ربه؟ ده ودعه وما عادش بيسأل عنه. يقوم لما الحق بيقول له حنوريك قبلة الله، بس تسمع هيبقى فيه ملابسة، وإن اليهود لما أنت تسيب البيت المقدس هيعملوها شغلة، بيقول لك البيت المقدس ده مش اتجهوا ليه مرة، يبقى كان الاتجاه غلط، بعدين سابوه. سيقول السفهاء من الناس هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم. طب القرآن يطلع واليهود سمعوه، بالله ما كانش عندهم عقل يعني ما يقولوش الكلمة دي يعني. عشان يقولوا ده هو أول سنقول صفاء وإحنا لا تكلمنا ولا تحدثنا، يبقى الكلام ده مو صح، ومع ذلك قالوها ولا ما قالوهاش. دي ألسنة الحق بقى. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبقى اكتسبوا شيئين اثنين، يبخلون يبقى كان عندهم اللي ما يبخلوش به، هذه واحدة، ويأمر الغلب البخل. يوم يقول لك يبقى عليه وزر البخل في ذاته، وعليه بخل أنه منع غيره من أنه يبخل. زي ربنا بيقول إيه هناك في ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، يقول لك طب القرآن بيتناقض، نقول لا تزر وازرة وزر أخرى، لا ما هي برضو لا تزر وهي هي، لأن وزر الضلال في ذاته عليه عذاب، ووزر الإضلال للغير عليه عذاب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
6: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
7: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: عندنا في البيت قطة، ولست أدري أتضع فمها في الآنية أم لا، فما حكم سؤرها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذا السؤال، سؤر القطة هو ما يتبقى من شربها في الإناء، والمختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من طهارة سؤر القطة، وسبب الحكم بالطهارة أو بعدم نجاسة سؤرها هو كثرة ترددها على البيوت، بحيث يصعب على الناس المحافظة على الأواني، واستدلوا على ذلك بما روي عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت زوجة ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها، قالت: فسكبت له وضوءا، أي ماء الوضوء. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إلي، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الواقعة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Y

لا يصدعون عنها

One thing.

Well,

وأصحاب الشمال ما

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين

Yeah.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الواقعة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ولا يزال الحديث موصولا عن الوسطية في منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الفكر الإيماني، ونتوفر في هذه الحلقة لبيان كيف انطبعت الحضارة الإسلامية بالوسطية في بناء الإنسان.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبع الحضارة الإسلامية، طبع البناء الفكري للإنسان بالوسطية في كل القيم.
1: نعم.
2: من خلال هدي القرآن الكريم وهدي السنة النبوية المطهرة. نعم. لقد نفى الغلو الظالم والتطرف الباطل، حتى جاءت الحضارة الإسلامية موافقة للفطرة الإنسانية في بساطتها وعمقها. يقول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقد أراد الله تعالى أن تكون الوسطية هي صبغة أمة الإسلام وأخص سمات هذا الدين، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
1: نعم.
2: الوسطية هي العدل بين ظلمين، وهي الاعتدال بين تطرفين، وهي الحق بين باطلين. وأهم مظاهر الوسطية في الهدي الإسلامي على يد سيدنا رسول الله النهي عن الغلو حتى في الدعاء، حيث أمر بالتوسط فيه دون الجهر وفوق السر. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. أيضا نهيه عن الغلو في طلب الدنيا، وأيضا عن الانقطاع والتواكل والانقطاع عن الدنيا، وإنما أمر بالتوسط، فالدنيا سلم الإنسان للآخرة يأخذ منها ما أحله الله له، ويعيش فيها بما أباحه الله له، ويستعد بذلك للآخرة. قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أيضا النهي عن الغلو في النفقة بالمال، وإنما التوسط. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كذلك قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. كذلك النهي عن تحريم الطيبات، وهو من الغلو في التزهد، لأن هذا الزهد سلبي نهى عنه الإسلام، ونهيه تعالى عن الإسراف كذلك، وهو من الغلو في الاستغراق في الدنيا وملذاتها. والصراط المستقيم بينهما، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وخلاصة القول أن هذه الآيات وهذه المواقف النبوية الهادية كلها وغيرها دليل ساطع على أن القرآن الكريم وأن السنة النبوية المطهرة جاءت بهدي الوسطية في القيم والأخلاق والاعتقاد وفي كل قيمة فكرية تبني الإنسان. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المطففين، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين

ومزاجه من تسنيم.

0: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم.
1: من سورة المطففين تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المدينة المنورة في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السنة 10 للهجرة كانت حجة الوداع، وقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة ومعه حوالي 100,000 مسلم أو يزيدون. وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع الكبير خطبته الخالدة، جاء فيها: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا أراكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلا بحقها، وإن كل ربا موضوع، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع. أيها الناس، إن ربكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. وبعد حجة الوداع بحوالي 3 شهور مرض الرسول صلى الله عليه وسلم واشتد عليه المرض، فلم يستطع أن يخرج للصلاة بالناس، فأمر أبا بكر أن يصلي بهم. وأحس الرسول صلى الله عليه وسلم بجزع المسلمين لمرضه، فخرج للمسجد وجلس على أول درجات المنبر، وأحاط به المهاجرون والأنصار فخطب فيهم، ثم أوصى المهاجرين بالأنصار وأوصى الأنصار بالمهاجرين، وعاد إلى حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. ولم يطل مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتقل إلى جوار ربه يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. وقد جزع المسلمون لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا بكر أيقظهم من غفلتهم وأزال عنهم الجزع بخطابه الذي جاء فيه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآية الكريمة. وصلى المسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم أفواجا أفواجا، ودفن في المكان الذي توفي فيه. وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رحاب ربه بعد أن أرسى معالم النور في عالم كان مليئا بالظلمات، ونشر العدالة في دنيا كان العادل فيها يعد ضعيفا مغلوبا على أمره، ونادى بالمساواة حيث كان نظام الطبقات أساس حضارة العالم. مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن تعاليمه خالدة تنساب من مكان إلى مكان، فتهدي الضال وترشد التائه. وتمر السنون ودين الإسلام يشع جلالا وعظمة، ويفيض بأسمى المبادئ التي تعد أساسا لأرقى الحضارات. لم يستطع أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجدوا فيه مدخلا، فلم تظهر مظاهر السلطان على الرسول صلى الله عليه وسلم قط، فقد ظل على تواضعه. كان يمازح أصحابه ويداعب صبيانهم ويجلسهم على حجره، ويجيب دعوة الحر والعبد، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ولم يخص نفسه بشيء قط. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، فعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
1: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من المصحف المجود يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 30 من سورة الأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم

وكذب به قومك وهو الحق.

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الأنعام. انضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، الفوز بالجنة أعظم غاية يسعى إليها المؤمن، وأسمى أمنية يتمناها العبد، إذ فيها النعيم المقيم والرضوان العظيم ورؤية وجه الله الكريم. ولا يكون الفوز بها بالأمان، وإنما بالإيمان الصادق والعمل الصالح والاستقامة على طاعة الله. قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله العظيم. بعض الناس يؤدون العبادات ويكثرون من الطاعات، لكنهم يقعون في أفعال تذهب بحسنات هذه الطاعات. فلقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة إبراهيم يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الومضة تفسيرية.
1: أستشف الجمال
0: زكى الله فؤاد نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى. فما المعنى المراد بهذه الآية الكريمة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذه الآية الكريمة فيها رد على المشركين، وفيها تكذيب لهم فيما زعموه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى الوحي عن جبريل ولم يشاهده. وهنا أكد الله تعالى فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي إن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنزل عليه جبريل بالقرآن العظيم كما قال الله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الحق سبحانه في سورة يوسف: وقالت هيت لك، قال معاذ الله. سيغريك الشيطان لكنه لن يجبرك، وسيفتح لك بعض الناس باب المعصية ولكنهم لن يجروك عنوة. ستبقى دوما مالك قرارك وسيد أمرك، ما تفعله ستفعله مختارا، وما تتركه ستتركه مختارا. والمعصية تقع من الجميع، ولكن لا تتذرع بغيرك ولا تحتج بالظروف. الله حاضر دوما وإن غاب الناس، سيدة القصر الجميلة في غرفة مغلقة. لم تجبر يوسف عليه السلام على المعصية. من أراد أن يعصي سيجد من ثقب الباب مدخلا، ومن أراد أن يفر من المعصية سيجد من ثقب الباب مهربا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.
2: أجيب السائبين.

0: تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة سبأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.

ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور

من خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.

فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما

يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب

بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.

والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

ضرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.

نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون.

تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس

الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

شديد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

زكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل

الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور.

0: منير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.
1: بدءا من أول سورة سبأ وحتى الآية 26 من سورة فاطر، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شعب أبي طالب أو شعب بني هاشم هو المكان الذي قوطعت وحوصرت فيه بنو هاشم لمدة 3 سنوات ابتداء من السنة 7 من النبوة، وذلك بسبب قرار اتخذه الملأ من قريش بداية ظهور الإسلام، وذلك للضغط على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولثنيه عن الدعوة للإسلام، فتعاهدوا على ألا يتعاملوا معهم بأي شكل من المعاملات كالبيع والشراء والزواج. وقد علقوا صحيفة بهذا المضمون في الكعبة المشرفة. وشعب بني هاشم هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدار التي تعرف باسم دار ابن يوسف. وبداية الحصار تبدأ في الشعب لما اجتمعت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وآله، فجمع أبو طالب بني هاشم وأخبرهم بمكيدة قريش، فقرروا أن ينحازوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعب بمكة يقال له شعب أبي طالب. فاجتمع رؤساء قريش في خيف بني كنانة وأجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب اقتصاديا واجتماعيا، وكتبوا في ذلك كتابا فيه ألا يناكحوهم ولا يتزوجون منهم، وألا يبايعوهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، وألا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم، وألا يقبلوا من بني هاشم وبني المطلب صلحا أبدا، ولا تأخذهم به رأفة حتى يسلموا الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة. سارع المشركون في تطبيق الحصار، فضيق على بني هاشم حصارا اقتصاديا. استمر الحصار أياما وأشهرا. وكان مما كان في الحصار أن بعض المشركين كان يتعاطف مع أرحامه المحصورين هناك، فكانوا يرسلون إليهم بعض الطعام ليلا. استمرت محاولات بعض رجالات قريش في فك الحصار عن بني هاشم، ومنها ما قاله زهير بن أبي أمية: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكة؟ لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. وبعد مضي 3 أعوام من الحصار الآثم، نزل الوحي من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بأن الصحيفة قد سلط عليها دويبة ضعيفة فأكلت ورقتها إلا ما كان فيها من ذكر الله تبارك وتعالى. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله عمه أبا طالب بذلك، انطلق إلى قريش يخبرهم بأمر الصحيفة وأن الدويبة قد أكلتها إلا اسم الله تعالى، ثم ساومهم على الخبر فقال: إن كان كلام ابن أخي حقا فانتهوا عن قطيعتنا، وإن يكو كاذبا دفعته إليكم. فقالوا: قد أنصفتنا. ومشوا إلى جوف الكعبة فوجدوا الصحيفة قد أكلتها الدويبة ولم يبقى إلا اسم الله عليها، فأنزلوا الصحيفة. فلما رأوا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى الحصار في السنة 10 للبعثة، وذلك بعد أن قيد الله تبارك وتعالى كذلك رجالا من عقلاء قريش سعوا لنقض هذه الصحيفة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب ورهته وخالط الناس، ومات أبو طالب بعد ذلك بـ2 شهرين، وتوفيت كذلك السيدة خديجة رضي الله عنها بعد ذلك، وذلك في عام الحزن. وإلى كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هو

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأعراف، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لا يزال حديث الآيات عن هذا الصراع بين أبينا وأمنا آدم وحواء، وبين إبليس الذي اتخذ على نفسه عهدا أن يغويهم هما وذريتهما إلى يوم القيامة. وهنا الحق سبحانه وتعالى، بعد أن أكل آدم وحواء من الشجرة وظهرت السوءة نتيجة لهذه المعصية، وكان نتيجة هذه المعصية قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال: فيها تحيون وفيها تموتون. ثم جاء هذا النداء: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا النداء فيه تلطف من الحق سبحانه وتعالى لبني آدم، يبين ويعدد لهم فضله عليهم.
3: نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عندما يخاطب المولى تبارك وتعالى أبناء آدم: يا بني آدم، فهذا تشريف لكل ذرية آدم أن نكون جميعا دون تفرقة بين إنسان وإنسان، أو لون ولون، أو شكل وشكل، وإنما كلنا جميعا ننساق في صعيد واحد، أننا جميعا لآدم وآدم من تراب. يخاطبنا المولى تبارك وتعالى: وعلى كل آدمي أن يصغى بأذني رأسه لما يتلقاه من خالقه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي قد جعلنا لكم لباسا يواري سوآتكم، يعني عوراتكم. وكما نقول دائما، والسوءة تسمى سوءة لأن الإنسان يساء إذا نظر غيره إلى عورته أو كشفت عورته، وهو لباس الضرورة، ولباس التقوى بعد ذلك ذلك خير.
2: إذن هذا هو اللباس الظاهر.
3: نعم.
2: ثم يأتي اللباس الأعلى والأهم، لباس التقوى.
3: نعم.
2: لباس الباطن.
3: هذا هو. أي إنسان منا له لباس يواري السوءة اللي هو الضروري، والرياش هو الزينة، فلكل واحد منا لباس عادي ولباس يتزين به. وإذلك حتى كلمة وريشة قرأت أيضا ورياشة، والرياش جمع ريش، وهو اللباس المطرف الجميل، ومنه ريش الطائر، أي ما ستر الطائر به نفسه من الريش. والمراد يقال برضو بالريش الخصب ورفاهية العيش. قال القرطبي: والذي عليه أكثر أهل العلم واللغة أن الريش ما ستر الإنسان به نفسه من لباس أو أيضا معيشة، يدخل في الحالة الجيبية المادية، ويدخل أيضا في الحالة التي هي عبارة عن الثوب الذي نواري به الجسد. ولباس التقوى، لباس التقوى من كنايات العربية، وكثيرا ما رددها العلماء والفصحاء: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، طبعا التقى ده لا يلبس حسيا، تقلب عريانا وإن كان كاسيا. مثل هذا البيان الكنائي في لغة العرب استخدمه الحق سبحانه وتعالى والقرآن كثيرا جدا. فالتقوى لا تلبس حسيا، وإنما يتدسر بها الإنسان معنويا. بمعنى كما قال بعض العلماء الورع هذا لباس التقوى، الخشية هذا لباس التقوى، الحياء هذا لباس التقوى. أي عمل صالح، جماع العمل الصالح أيضا هو لباس التقوى. الدرع في الحرب والذب عن بيضة الإسلام وعن حدود الإسلام أيضا هو من ثياب ولباس التقوى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولباس التقوى ذلك خير، أي هو خير لباس للمؤمن.
2: ثم كان هذا الختام ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
3: نعم،
2: المستفاد من هذا الختام
3: أي أن ذلك اللباس إن كان حسيا أو كان معنويا من آيات الله، من دلائل ربوبية المولى تبارك وتعالى، ومن دلائل وحدانيته، ومن دلائل تفضله ورحمته ليس على المؤمنين فقط وإنما على كل الأناسي والبشر والمخلوقين، لكي نتذكر هذه النعم. فما يكون منا إن كنا من السعداء إلا أن نقدم شكر المنعم على كل شيء، وفي هذا من الامتنان من الله تعالى على خلقه بهذه النعم ما فيه. ولذلك لئن شكرتم لأزيدنكم.
2: بعد ذلك قول الله تعالى، وهذا هو النداء الثاني، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذا النداء فيه تحذير لبني آدم من فتنة الشيطان.
3: نعم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يوقعنكم الشيطان في الفتنة. فالنهي وإن كان للشيطان فهو في الحقيقة لبني آدم، بأن لا يفتنوا بفتنته ويتأثروا لذلك. والمولى تبارك وتعالى عندما يحذر لا يفتننكم الشيطان يضرب لنا مثالا حقيقيا، كما أخرج أبويكم من الجنة، ومن آيات قليلة ذكرت هذه الصورة البيانية، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فيزين لكم المعصية كما زينها لأبويكم آدم وحواء فأخرجهما بسببها من الجنة، ينزع عنهما لباسهما الذي سترهما الله تعالى به لتنكشف لهما عوراتهما. إن الشيطان يراكم هو وذريته، شياطين أنواع وأشكال وأصناف، وجنسه منهم المارد ومنهم ومنهم، وأنتم لا ترونهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فاحذروهم، إياكم أن تنصاعوا خلف الشيطان وقبيل الشيطان وأعوان الشياطين، لأنهم يرونكم وأنتم لا ترونهم بأعينكم، بإنسان عيونكم يعني القرنية. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أي إنا جعلنا الشياطين أولياء للكفار الذين لا يوحدون الله ولا يصدقون رسله ولا يعملون بهديه، فإياكم والشياطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من وسوسة الشيطان ومن كيده، اللهم آمين.
2: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحسن البصري، إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 27 من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ.

وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض،

استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس

أتعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون

هم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور فاطر وياسين والصافات. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد دقائق من الآن. 11:15 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: من المسلم به حاليا وبوجه عام أنه بينما تتراجع الديانات الكبرى أو على الأقل تتخذ موقف الدفاع، فإن الإسلام ذاته في تقدم، وتعطي أفريقيا أكثر الأمثلة وضوحا على ذلك. إن قوة الإسلام هذه تمثل حقيقة كبرى في التاريخ المعاصر، ولقد قامت عدة دراسات اجتماعية واستشراقية بمحاولة لتفسير ذلك، فأظهرت أن هناك وجهات نظر عديدة. لقد جاء الإسلام إلى الناس لمساعدتهم على عبور هذه المرحلة الأخيرة من التاريخ العالمي دون أن يتعرضوا للضياع، وباعتباره الوحي الأخير في سلسلة النبوات، فإنه يقدم وسائل لمقاومة الفوضى التي تسود العالم حالياً، وإقرار النظام مع النقاء في داخل الإنسان، وإيجاد التآلف والانسجام في العلاقات الإنسانية، وتحقيق الهدف الأسمى الذي من أجله دعانا الخالق إلى هذه الحياة. الكاتب والصحفي السويسري روجيه دي باسكيه من كتابه اكتشاف الإسلام.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل بدءا من الآية 22 من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين.

المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم

المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم.

يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم

الشباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة

الأوراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ

بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 9

الكتاب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا

النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟

الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب

العذاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص.

أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

0: عذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 22 من سورة الصافات وحتى الآية 44 من سورة صاد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والربع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج مع كتاب جديد وضيف جديد. الكتاب الذي نتناوله اليوم تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم، لمحات من حياته وأنوار من هديه، لفضيلة الإمام الراحل الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى. ويسرنا ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما لعرض هذا الكتاب وتحليله والتعليق عليه الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية. ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، نقدم عرضا لهذا الكتاب الذي كتبه صاحبه بمداد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: وهو كتاب يأتي على صورة مختلفة من الكتب التي تتحدث عن سيرة الرسول. هو لا يسرد سيرة كالمعتاد، وإنما هو كتاب يتحدث بلغة الحب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم.
1: فيقتطف زهرات يانعة من حياته ومن أنوار هديه صلى الله عليه وسلم، ويتوقف عندها بالتحليل، لمحات من حياته وأنوار من هديه صلى الله عليه وسلم. المؤلف الأستاذ دكتور عبد الحليم محمود بدأ هذا الكتاب بمقدمة ضافية ومهمة للغاية لابد أن نتوقف عندها، وبدأ هذه المقدمة باستعراض الآيات التي تحدثت عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن رسول الله هو الصورة التطبيقية العملية للقرآن الكريم، بحيث يعني من أراد أن يفهم القرآن يعود إلى السيرة الصحيحة والأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من أراد أن يفهم النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الشريف يرجع إلى القرآن. فماذا كتب المؤلف حول هذه المعاني؟
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله كتب هذا الكتاب كما تفضلت بمداد الحب، لأنه كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من العلماء الربانيين. وقد ذكر في مقدمة هذا الكتاب آيات من كتاب الله الكريم تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفته بكريم الصفات، وبأنه هو القدوة المباركة والأسوة الحسنة، فمن أحب الله فعليه أن يتبعه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهو القرآن الكريم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن متمثلا في صورة تطبيقية حية. لذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. وكما ذكرت وتفضلت، فقد ذكر فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود في مقدمة الكتاب أن من أراد أن يأخذ صورة واضحة تامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطريق الوحيد هو فقه القرآن، فهم القرآن بفقه رباني، والتخلق بما فيه من أقوال وأفعال وأحوال، لأن القرآن له إشارات تدل على حال العبد. ويكفي أن ذكر التقوى أكثر ما ذكر من القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أنا أتقاكم لله وأخشاكم لله. فإذا كل الإشارات القرآنية والكلمات القرآنية تعبر عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله للمؤمنين أسوة حسنة.
1: نعم. وكذلك من أراد أن يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا فليعد إلى هدي رسول الله صلى الله
3: نعم.
1: عليه وسلم.
3: نعم. هو نفسه قال هذا الشيخ فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود.
1: نعم.
3: قال والعكس أيضا صحيح، فإن المتدبر المتأمل في الصورة النبوية الكريمة عن طريق السيرة الصحيحة والأحاديث المعتمدة يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يساعده في فهم معاني القرآن، فهذا الأمر مهم للغاية، وهي لفتة طيبة من فضيلة الدكتور، لأنه بالفعل التدبر في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الصورة الحية، وكأن الله عز وجل رحمة بعباده. يعني انظر إلى هذا الكلام، رحمة بعباده، لأن العباد لا يطيقون التعبد الحقيقي بناء على قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، فأرسل لهم صورة بشرية كلها نور وكلها بركة، هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم، لأنه هو النموذج الأسمى، النموذج الكمالي الذي اختاره الله لعبادته. حتى إن في ذلك خصوصية لأمة الحبيب المصطفى، لأمة الإسلام، وقد أشار إليها الإمام أبو العباس المرسي حينما قال: كل الرسل لأممهم عطية إلا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو لأمته هدية. والفرق بين العطية والهدية أن العطية تعطى لمحتاج، والهدية تعطى لمحبوب.
1: الله، نعم.
3: ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى. فلذلك نقول: بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الخلق كنا أكرم الأمم.
1: وصدق الله العظيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس.
3: نعم، صدق الله العظيم، بارك الله فيه.
1: نعم، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا أيضا لأمته، وحريصا على هدايتها والأخذ بأيديها إلى كل خير.
3: نعم نعم، والآية صريحة في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم.
1: نعم، صلى الله عليه وسلم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب، فهناك موضوعات أخرى كثيرة تحتاج إلى أن نتناول تفاصيلها بإذن الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية.
0: وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء مع كتاب جديد وضيف جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه، قد علم الإنسان ما لم يعلم.
0: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: 12:00 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة قاف، يتلو علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة قاف تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة الليلة يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. في هذه الحلقة أمسية دينية في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها تلاوة للقارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب، وكلمة للأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، وابتهالات للمبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل. قدمها الإذاعي كمال النجار.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا بك يا أستاذ إسماعيل.
1: قيمة التسامح في المعاملات والسهولة في الأخذ والعطاء من القيم النبيلة في الإسلام، كيف نطبقها تطبيقا عمليا في حياتنا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعض، من المأثور قول الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا.

0: لا تستطيع أن تعيش وحدك أيها الأخ المستمع في الحياة في جزيرة منعزلة لا تأخذ من الناس ولا تعطيهم. من معاني أنك إنسان أنك تؤنس الآخرين وتأتنس بالآخرين. معنى من معاني الإنسانية أنك تؤنس غيرك وتأتنس بغيرك. لسنا بني الإنسان وحوشا ولا حيوانات عجماوات، نحن أناس، نحن الناس، ومن الإنسانية الإيناس أن يسعد جليسك بك وأن تسعد بجليسك. يترقى الأمر لأقول لك أنت تأخذ من الله كل ما تقوم به حياتك دون أن تشعر. تأخذ من الله طعامك فالمطعم هو الله، وتأخذ من الله شرابك فالساقي هو الله، وتأخذ من الله هواءك الذي تتنفسه، فمسير الهواء في الكون هو الله. منذ خلق الدنيا والتنفس قائم في الحياة للإنسان ولغير الإنسان، لم ينقص مطلب كل من الهواء منذ خلق الله آدم حتى الآن، يتجدد من أين لا ندري، يأتي فيضا من الله سبحانه وتعالى. إذن أنت لا تعيش وحدك، تأخذ وتعطي، تشتري سلعتك، وليس الأمر أمر أن تعطي صاحب السلعة ثمنها وأن يعطيك صاحب السلعة سلعتك التي تريد. لا يريد الله من الإنسان ذلك فقط، إنما يريد أن تغلف طلبك من صاحب السلعة للسلعة برحمة، بود، بحنان، بأدب، بأخلاق، بسماحة، وأن تقدم الثمن بنفس الروح. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى.
1: نعم،
0: كيف لا وهو القائل صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. ماذا علي لو أنا وقفت إلى جوار أخي الإنسان ونحن نشتري معا سلعة من تاجر، فقلت للرجل بعد السلام: مرحبا، سعيد برؤيتك. هذا حبل ود تمده إليه لتصل ما بينك وبينه، قد تحتاجه يوما.
1: إذن هناك أثر طيب للتسامح في المعاملة
0: طبعا
1: على المجتمع بأسره
0: كله. يعني أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي السلام على الأطفال ليعلمهم أن السلام روح الاجتماع الإنساني. السلام عليكم، يعني لا تخف مني، أنا خير لك في وجودي من عدمي، أنقذك إذا انزلقت رجلك، وأخذ بيدك إذا تعثر قدمك. الحياة الإنسانية كلها عبادة لو تفتحنا لمعاني النصوص.
1: ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام،
0: نعم،
1: تدخلوا جنة ربكم بسلام. إذن الأثر طيب على الناس في الدنيا وفي الآخرة.
0: نعم. الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تحمل الرجل على دابته وتحمل له عليها متاعه صدقة. حياة المؤمن يمكن أن تكون عبادة طالما هو يقظان، فإذا نام من تعبه نهارا ليشحن طاقته لعمل بالنهار القادم، نومه يصير عبادة، لأنه يتأهل ويستعد ويعد العدة ليوم قادم يريد أن يكدح فيه ويثابر تعميرا في الأرض لإحداث الهدف من خلقه فيها: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إن تعطيل قواعد الإسلام وقيم الإسلام هذا يجعل حياتنا ضنكا، ويكدر الأجواء، ويضيق الآفاق، ويخلق جوا من الاختناق تكاد تصاعد معه روح الإنسان. الحياة أيسر بكثير من هذا الذي نعيش فيه من العقد.
1: أما التسامح،
0: يا سلام،
1: والتعامل بيسر وانشراح الصدر وبشاشة الوجه،
0: القيم دي هي التي تجعل الحياة معنى راقية.
1: نعم،
0: نحن الذين نسود الحياة، ونحن الذين نبيض صفحات الأيام ونجعلها مشرقة مخضوضرة جميلة سعيدة جذابة باعثة على الراحة والسكينة.
1: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. في نهاية هذا اللقاء مستمعين الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد في مسنده رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أن أبا سعيد رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء، وهي من المدينة 30 ميلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة، ويكفر عنه ما بينهما. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن الظهر. القارئ الشيخ شعبان الصياد يتلو علينا ما يتيسر من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاصبر على فصل.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن قرآن المغرب لهذا اليوم تستمعون فيه إلى القارئ الشيخ منصور الشام الضمنهوري، والتلاوة لما يتيسر من سورتي التوبة ويونس. وبعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يتضمن الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ محمود علي حسن، وكلمة للأستاذ الدكتور حمد الهدهد الأستاذ بجامعة الأزهر بعنوان رفيق الدرب أبو بكر الصديق في الغار. ويختتم الاحتفال بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد أكمل هارون، ينقله لكم من أسرة المذيعين الزميل دكتور وسام البحيري. وفي العاشرة والربع تستمعون إلى حلقة من برنامج من تراثنا الإذاعي. في هذه الحلقة أمسية دينية في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب، وكلمة للأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، وابتهالات للمبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل، وقدمها الإذاعي كمال النجار. البرنامج من إعداد وتقديم الزميل دكتور وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إلى الحبيب التميم.

اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. قدم المبتهل الشيخ صلاح شمس الدين هذا الابتهال. الواحدة إلا 6 دقائق، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة الظهر. أذن العصر يحين موعده في 4:30 إلا 3 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحج، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آتِيًا

ولباسهم

0: 좋고.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد مع برنامجكم اليومي كتابات إسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، من أجل الأخلاق التي جاء بها الإسلام وأكد عليها القرآن وحث عليها النبي العدنان خلق السماحة، فهي من دلائل الإيمان وعلامات الصدق وأمارات الخير في قلب المسلم. فالمسلم السمح محبوب عند ربه، مقبول عند عباده. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع بوابة الأزهر تحت عنوان خلق السماحة في الإسلام. جاء فيه: إن السماحة في اللغة تعني السهولة واللين واليسر في كل شيء، وفي الاصطلاح هي ترك الشدة والعنف والغلظة، والتعامل مع الناس برفق ورحمة وعدل، مع الاستعداد للعفو والتجاوز وحسن الظن. فالسماحة خلق لا ينبع من ضعف أو قلة حيلة، بل من قوة إيمان وسعة صدر ونقاء قلب. وقد أثنى الله تعالى على هذه الخصلة في كتابه الكريم وأمر بها عباده المؤمنين، فقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالسماحة رحمة، والغلظة نفور، واللين دعوة، والقسوة صد وطرد. أيها الإخوة المؤمنون، وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم خلق السماحة في حياته كلها، فكان سمحا في بيعه وشرائه، وفي عطائه ومنعه، وفي عفوه وصفحه، وفي دعوته وجهاده. ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وما قابل إساءة بإساءة، بل كان يعفو ويصفح. جاءه رجل فجذب رداءه بشدة حتى أثر في عنقه الشريف، ثم قال: أعطني من مال الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطوه، إنه نبي الرحمة وإنه نبي السماحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالتيسير والسماحة في كل شيء، فقال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقال أيضا: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فالسماحة ليست فقط في المعاملة، بل حتى في العبادة. فالله لا يريد منا التعذيب ولا المشقة، بل يريد التيسير.

المغفرة والرحمة. أيها الإخوة المؤمنون، وقد امتد خلق السماحة في الإسلام ليشمل حتى المخالفين في الدين، فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإسلام لا يمنع البر بالناس والعدل معهم وإن اختلفوا في الدين ما داموا مسالمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور جاره اليهودي ويعوده إذا مرض ويقف لجنازته إذا مرت به احتراما لإنسانيته. بل إن الإسلام جعل السماحة طريقا إلى الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فالمعاملة السمحة سبب في رحمة الله وجالب للبركة في الرزق. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا إلى إحياء خلق السماحة في معاملاتنا اليومية، في بيوتنا ومساجدنا، في أسواقنا وشوارعنا، ليكن كل واحد منا سمحا في كلامه، سمحا في طلبه، سمحا في عفوه، سمحا في نظرته إلى الآخرين. فما أجمل أن نعامل الناس بما نحب أن يعاملون به، ونغفر الزلات كما نرجو أن يغفر لنا، ونبسط الخير كما نرجو أن يبسط علينا.

0: ما في البرية قط مثل محمد. ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله. يا رب يا رب إليك تشوقت روحي وحبك مستثار في دمي حتى أتى الروح الأمين يضمه ضمًا على رهبوته المتبسم. اقرأ نبي الله اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم. اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان خلق السماحة في الإسلام، أعدتها الزميلة آمال عطا، نفذها هندسيا الزميل داود محمد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 45 من سورة صاد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

من المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر

بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ.

قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.

لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم

تعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

برحمةٍ هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون

فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قال

فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.

0: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 45 من سورة صاد وحتى الآية 60 من سورة الزمر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الثالثة إلا الثلث.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء جديد يتجدد بالأمل مع النماذج الصاعدة الواعدة الحافظة لكتاب الله تعالى. نتعرف على الابن.
2: أنا محمد رضا سعد، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ولدت بقرية صراوة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وقد من الله علي بحفظ كتابي الكريم على يد فضيلة الشيخ محمد مصطفى عبد السلام، وأدرس أحكامه على يد فضيلة الشيخ رجب محمد عبد الحكيم، وأقرأ مجودا بإذن الله.
1: أستمع منك مما تحفظ من سورة الإسراء، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل،

0: وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابن محمد رضا سعد، الصف الثاني الإعدادي من محافظة المنوفية.

0: لابن محمد رضا سعد، استمع منك الى ما تحفظ من الابتهالات، تفضل.
1: رب

0: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج الطيب المشرق لابن محمد رضا سعد، الصف الثاني الإعدادي من محافظة المنوفية، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: الثانية إلا 10 دقائق، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة يونس يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا

0: أفلا تذكرون صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة يونس، تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي، ونرحب بضيفنا الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: كلما قلبنا النظر في سيرة وشمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم، نجد الكمال في أخلاقه والسمو في تعاملاته، وقد مدحه الله تعالى في محكم آياته فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن الكمال الخلقي الذي تحلى به الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة والرأفة بالغير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام أن أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوصف المصطفى صلى الله عليه وسلم بالرحمة والرأفة واللين. يقول عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولم تقتصر رحمته صلى الله عليه وسلم على المسلم فقط أو على المؤمن، بل شملت رحمته كذلك حتى ما غير المسلمين، وهذا يدل على إنسانيته صلى الله عليه وسلم. كان صلوات ربي وسلامه عليه يتعامل مع الناس جميعا بمنتهى الإنسانية.
1: وقد تجلت مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالخدم وبالعبيد، أن جعل لهم حقوقا وأمر بالرفق بهم، بل وحث على تحرير العبيد من رقهم.
2: نعم، خدمة الإنسان لغيره أمر مشروع لا محالة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان كما نعلم كان يرعى الغنم. سئل عليه الصلاة والسلام: وأنت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، وكنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. إذا اقتضت الضرورة أن يتخذ الإنسان خادما أو يعمل له في مصلحة ما، فعليه أن يتعامل معه معاملة تتمثل في الرفق والرحمة واللين، وأن يحفظ مشاعره، لا يهينه ولا يسخر منه ولا يتعالى عليه، لأننا جميعا إخوة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. وسيدنا معاوية بن أبي سفيان أراد واحد من الناس أن يدخل عليه، فقال للحاجب: أقول له أخيك. فدخل عليه فقال له: من أينك الأخوة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أخوك من آدم. فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: رحم مقطوعة، والله لأوصلنها متى عشت. من هذا المبدأ وهذا المنطلق نتعامل مع بعضنا البعض، سواء كان غني أو فقير أو خادم أو مخدوم، كلنا تحت سقف واحد، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربيين على عجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى الله عز وجل. لا تعالى هذا أو على ذاك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتواضع. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: ولقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبيد في حياته، وأوصى بهم خيرا حين موته، فقد قال علي رضي الله عنه: كان آخر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم.
2: وهذا يدل دلالة واضحة على مدى اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بالخدم إلى هذه الدرجة العالية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا إنذار لكل من يحتاج إلى خادم أو إلى عامل، أن يضع نصب عينيه أنه إنسان مثله، ولكن الظروف اقتضت هذا الأمر، فليس هناك تعالي أو تفاخر أو مثلا سخرية، كل هذا أمر منهي عنه. المثل الأعلى في ذلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعاملهم معاملة حسنة، نطيب خاطرهم، نحافظ على مشاعرهم، ليس هناك سب أو شتم أو قذف.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ضربهم أو إيذائهم.
2: نعم، هذا يدل أيضا على مدى اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بالنهاية الإنسانية التي نحن في أمس الحاجة إليه. فنحن في مس الحاجة إلى أن نقتبس وأن نهتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المعاملة، حتى يعم الحب والتراحم والوئام والتآلف بين الناس أجمعين.
1: نعم، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاملتهم معاملة حسنة حتى في الألفاظ.
2: نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه ما يلبس. وهذا يدل على الإسلام يرى المعاملة الإنسانية أو بصورة طيبة يظهر لها هذا الرجل مع هذا الخادم، حتى لا يحس الخادم بقصور أو نقص. ولهذا ورد أن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنهم قال لسيدنا بلال ابن رباح: يا ابن السوداء. فلما شكى بلال إلى رسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من هذا الأمر، بالرغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن أصحابه دأبوا على الصدق في الأقوال والأفعال. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، أيرته بأمه؟ قال: نعم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك صفة من صفات الجاهلية. فعلينا أن نأخذ من هذا الموقف عدم التناوز بالألقاب أو السخرية أو الاستهزاء من هؤلاء الخدم.
1: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كفارة ضرب العبد عتقه.
2: نعم، لأن الإسلام إنما جاء ليحرر هؤلاء العبيد. الإسلام في بداية الأمر حاول أن يشرع عتق رقبة حتى يتحرر الناس جميعا، وعتق رقبة أي تحرير عبد. وهذا يدل على أن الإسلام أراد أن يحرر هؤلاء العبيد حتى يكونوا جميعا إخوة متحبين متألفين، لا فضل لهذا على ذاك إلا كما قلنا بالتقوى الله عز وجل والعمل الصالح.
1: ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تكليف الخدم بأعمال شقة تفوق طاقتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
2: وهذا يدل على مدى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الخدم لهذه الدرجة. هذا الخادم الذي أتى ليعمل عندك فلا تكلفه ما يغلبه، لا تحمله فوق طاقته، لأنه ربما الظروف لا تسمح بذلك.
1: حديثنا هنا لربات البيوت في عصرنا الحالي.
2: نعم، علينا أن نأخذ من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالرفق.

0: رحم الصغير والكبير والقريب والبعيد والمرأة والضعيف واليتيم والفقير والعبيد والخدم، بل شملت رحمته صلى الله عليه وسلم حتى الحيوان والجماد. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. شكرا لكم إخوتي على حسن المتابعة، ونشكر باسمكم الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. وحتى نلقاكم على خير بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الفترة والتي تستمر مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى حتى الخامسة. معكم خلالها من هندسة الهواء محمد داود، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة كان معكم محمد جمعة من أسرة المذيعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. خير ما نستهل به فترتنا هذه القرآن الكريم، آيات بينات من سورة العنكبوت يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

وقال إني مهاجر

Till...

وقالوا لا تخف ولا تحزن.

ولقد تركنا منها

ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض

خلق الله السماوات

المنكر. ولذكر الله أكبر.

ولذكر الله.

أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.

0: من سورة العنكبوت تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، مع المبتهل الشيخ حسين عبد العال.
1: برحمة تسع العذاب.

شرف النسب الكريم.

0: قدم المتهل الشيخ حسين عبد العال هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع إخوتنا في رحاب الإيمان. نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 61 من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

إنهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

بصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد

رسلهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق

العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما

مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح

طلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم

قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون

وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب

هاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

0: نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص العنعاص مرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 61 من سورة الزمر حتى الآية 77 من سورة غافر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في حوالي 15 إلى 10 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المتهل الشيخ ناصر الدين طبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الأنفال، يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سعيرة.
1: أخلاق

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد ما زلنا نتحدث فيه عن أخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال ما ورد إلينا عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حينما سئلت عن أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. نرحب مستمعينا بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، ضيفا معنا في هذا البرنامج. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم.
2: أهلا ومرحبا بحضرتك وكل السادة المستمعين.
0: الرفق وإماطة الأذى عن الطريق، هذه الأمور أيضا من الأخلاق النبوية التي تعلمناها ووردت إلينا من المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني الشارع أستاذنا هو المرآة الحقيقية لسلوك المجتمع، يعني إلقاء المهملات في غير أماكنها إيذاء للجميع. القرآن الكريم يوجهنا هنا إلى الاعتدال والقصد في هذه الأمور، حينما يقول: واقصد في مشيك. ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم كف الأذى صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الحفاظ على نظافة المرافق العامة والشارع سلوك إيماني حضري. كيف ذلك أستاذ؟
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لابد أن ننطلق من قاعدة أن كل ما أعيش فيه إنما هو نعم من الله تعالى، وأني واجب علي أن أحسن التعامل مع هذه النعم حتى تدوم. يبقى لابد أن يكون عندنا في عقلية المسلم ما يسمى الاستدامة. كيف أسعى إلى استدامة النعم؟ كيف أسعى إلى استدامة الطريق نقيا صالحا للاستعمال؟ كيف أسعى إلى أن يظل الماء نقيا طاهرا صالحا للاستخدام؟ كيف أسعى إلى أن يظل كل المجتمع في حالة ترضي الله تبارك وتعالى؟ كيف أسعى إلى أن أسلم البلد الذي أعيش فيه إلى الأجيال الجديدة صالحا للاستخدام؟ بلد على ما يرضي الله تبارك وتعالى. لو أننا سعينا إلى هذا سنجد أن أمر عجيب قد يغفل عنه بعض الناس، أن تلقي ورقة في الطريق لك وما تصنع في الطريق، كل لو ألقيت وألقيت لسد الطريق مما ألقي. ولذلك إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بعض الناس يظن أدناها يعني أقلها، لا، ده أقربها. أدناها يعني أقربها، أيسرها في الاستخدام. وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديثا رائعا عن وصف رجل من أهل الجنة، يقول: إن رجلا رأى شوكا أو شجرة اعترضت طريق الناس فرفعها وقال: لا أنحين هذا لا يؤذي الناس. قال: فهو يستظل في ظلها في الجنة. يعني لو أنا نظرت إلى هذه المسائل البسيطة ستجد أمر عجيب، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يلفتنا إلى أن هذه الأمور اليسيرة إنما يكون لها أجر عظيم عند الله. طب هل يختلف المكان؟ نعم، كلما كان الناس أكثر ترددا على المكان كلما كان الناس أحوج إلى أن يكون المكان أنظف. تعالى إلى امرأة كانت تقوم المزيع ترفع ما فيه من الأذى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت من الليل. فلما سأل النبي عنها قالوا: يا رسول الله، ماتت من الليل فكرهنا أن نوقظك. قال: دلوني على قبرها. فصف الناس خلفه وصلى عليها ركعتين. وفي الأثر: قم المسارد مهر الحور العين. هذه واحدة. ولو أننا جئنا مثلا إلى الموارد التي يشترك الناس فيها، الموارد العامة، نهينا أن نقضي حاجتنا في الماء وفي الظل وعلى قارعة الطريق. بعض الناس قد يرد هذه الأماكن أكثر سترا وأقرب وأبعد عن إزاء الناس، لكثرة ورود الناس عليها وكثرة استخدام الناس لها، لابد أن تظل على أجمل صورة حتى ينتفع بها الناس،
0: لا أن تكون منفرة،
2: لا أن تكون على صورة قد امتلأت بالقذر. ونجد مثلا أكوام القمامة قد سدت بعض الشوارع، وفي بعض الأماكن تجد أن قد جمعت الكلاب الضالة تؤذي الناس ليلا وهكذا. فلذلك سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث. قال: وما الملاعن الثلاث؟ قال: البول في الماء الراكد وعلى قارعة الطريق وفي الموارد، الأماكن التي يرد عليها الناس كثيرا. إذن فهذه الأمور ينبغي أن نلتفت إليها وأن نزيل عنها الأذى. طيب، وإزالة الأذى؟ قال له: إزالة الأذى لا تقتصر على أن ترفع ما يلقى، وإنما أن تمتنع عن الإلقاء. يعني مش هيقول لي والله ده أنا أميط الأذى عن الطريق، يقول لا، طيب والذي رمى هذا من؟ هو أنا وأنت، من في الشارع إلا أنا
0: يبقى المنع
2: وأنت؟
0: من البداية أفضل.
2: يبقى المنع من البداية. فإذا وجدنا شيئا بعد المنع، قد يكون خطأ، قد يكون عفو خاطر، قد يكون لمن لا يعلم، فنحن نزيله. يبقى الأمر يسير، إنما لو أننا تركنا الأمر لن نستطيع. وما يفيد إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟
0: إذن إماطة الأذى عن الطريق
2: صدقة.
0: صدقة،
2: نعم،
0: ولا بد أن نعمل بها وبهذا التوجيه النبوي الكريم. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، نشكره ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم أستاذنا الكريم.
1: نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو أردنا أن نتحدث عن كرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن نستطيع إلا الإشارة إلى بعض كرمه وجوده صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفينا أن نقف وقفة تأمل مع حديث ابن عباس رضوان الله تبارك وتعالى عنهما لما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وختم هذا الحديث بأن جود رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم نفعا وأكثر قدرا من الريح المرسلة التي تتسبب في نزول الغيث العام، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. هذه الريح المرسلة لو أردنا فهم مراد سيدنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لعلمنا أن هذه الريح تأتي لتسوق السحب فينزل الغيث العام الذي ينتفع منه المسلم وغير المسلم، وينتفع منه الإنس، وينتفع منه الحيوانات، وينتفع منه الزرع وكل الكون. فجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان محدد الجهة أو قاصرا على المسلمين أو الأحباب وفقط، بل لقد ذكر صفوان رضي الله عنه عن حاله قبل إسلامه فقال: لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الخلق إلي، وما زال النبي يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. فهو رأى جودا وكرما من سيدنا رسول الله حتى قبل إسلامه أو دخوله على النبي مسلما، بل لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه النبي غنما بين جبلين. وقد يظن الذي يسمع مثل هذه الشواهد أن هذا الكرم من سيدنا رسول الله كان عن وفرة ظاهرة وكثرة كاثرة، أبدا، كان كرم النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرا في الناس، لأنه كان يعطي عطاء يعجز عنه كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه هو عيشة الفقراء الزهاد، ولا توقد النار في بيته شهرين ولا ثلاثة، ولا يشبع أهله من خبز الشعير ولا من دقل التمر الرديء. لقد سطر الصحابة جميعهم شهادة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. إذن ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه خيب ظن قاصد أو رد إنسانا محتاج، بل إنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح السنة قد يأتيه صاحب فاقة وصاحب حاجة وصاحب عوز، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال ليس عنده ما يسد جوعة هذا أو يغيثه في لهفته، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عند هذا القدر، بل ثبت عنه أنه قال مرة: من يضيف هذا يرحمه الله، فكأنه ينادي على الناس ليسدوا حاجة من جاءه قاصدا. وسطرت السنة في مظانها الكثيرة عن أحوال تكررت في دخول غير المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف، ويسألون النبي الطعام والحاجة ويسألونه ما يسألونه، فكان كرم نبينا صلى الله عليه وسلم واضحا مع الناس أجمعين.
1: نعم فضيلة الشيخ عبد المنعم، يعني كرم الرسول صلى الله عليه وسلم كرم نبوي، وأيضا هذا الكرم كرم إنساني، فقد كان كريما منذ ولادته قبل البعثة وأيضا بعد البعثة الشريفة. وهذا الكرم كان امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذه رسالة نوجهها لشبابنا: فما أكرمتم به ضيفا فإن الله يكرمكم به في الدنيا وفي الآخرة. في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورتي النبأ والنازعات يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك اليوم الحق.

رفع سمكها فسواها.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي النبأ والنازعات تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء عبادة عظيمة، ومن آدابه تعظيم الله والثناء عليه والتوسل إليه بأسمائه الحسنى، وهو ما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وكان عليه سلف الأمة. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف أدعو الله دعاء يكون أرجى للإجابة؟ فقال ابن مسعود: ابدأ بحمد الله والثناء عليه، وصل على النبي، ثم ادعو الله بأسمائه الحسنى، وأخلص له الدعاء، فإنه سبحانه قريب مجيب.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوتنا في رحاب الإيمان تستمعون إلى تلاوة من سور الأعلى والغاشية والفجر حتى الآية 12 من سورة البلد بصوت القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. الآن يقدم لها فضيلة الشيخ علي علي صبح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فيا أيها المستمع الكريم، الإخوة والأخوات، لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السجود بدلا من لك سجدت. ولما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، جعلها في الركوع بدلا من لك ركعت، كما أخرجه مسلم وغيره. وكان يحبها صلى الله عليه وسلم، ويصلي بها في العيدين والجمعة مع الغاشية أحيانا، لأن سورة الأعلى جمعت بين محامد التسبيح وفضائل التحميد وموجبات التمجيد. فالله تعالى خلق الخلق فسواهم في أكمل صورة وأبدع نظام، وقدر وظائفهم وغاياتهم فهداهم إلى ذلك وألهمهم أداءه. يستوي في ذلك الذرة والخلية مع أكبر المجموعات الشمسية ومجرة الشعرى في تنسيق كامل بين كهاربها وبروتوناتها وألكتروناتها، فالطير المهاجر في قارة بعيدة يعود إلى عشه في قارته، فما بالك بالإنسان في عقله وتدبيره، وبالنبات الذي ينشق له الصخر ثم يصير هشيما، وما بالك بحفظ القرآن الكريم وتطبيق تعاليمه لا يتطرق إليه النسيان إلا ما شاء الله أن ينسخه أو يغفل عنه الإنسان فيعود إلى ذكره كما كان، فلا يند عنه السر والعلن. وما أعظم سماحة الإسلام في يسره ولينه، وما أعظم التذكير بالفضائل، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، عقابا له على إيثاره الدنيا الدانية على الآخرة الباقية. وقد أفلح من زكى نفسه بالإيمان والطاعة والذكر والصدقة خوفا من الغاشية التي جمعت بين الوجوه الخاشعة كي تصلى نارا حامية وتسقى من عين آنية وتأكل من ضريع منتن، وبين وجوه ناعمة في جنات النعيم تتقلب بين ألوان الرفه والنعيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأنه اهتدى إلى آيات الله وإبداعه في الحياة وإلى عجائب صنعه في الأرض والسماء والجبال والحيوان، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بينما الذي أعرض عن الذكرى لم يتدبر في عجائب الكون فأعرض عما أمر الله تعالى عنه وعما نهى. وتلك هي الذكرى التي تنفع الذاكرين، فمن تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر لأنه أعرض عن إبداعات الله العجيبة في الحياة والناس. وقد أقسم الله تعالى بهذه الإبداعات، فأقسم بالفجر والليالي العشر من ذي الحجة التي تكفر سنتين قبلها، كما أقسم بمكة أم القرى وبيت الله الحرام، وبالكواكب كلها، بالشمس والقمر والليل والنهار والضحى والأرض والسماء والنفس، أقسم بكل ذلك لكي يحث الإنسان على أن يتذكر ويتدبر لينتفع بالذكرى، فيخشى الله تعالى ويتقيه ويأخذ العبرة من قوم عاد الذين فاقت حضارتهم كل البلاد، ومن قوم ثمود حينما تميزوا بفن الهندسة هندسة المعمار والنحت، وبقوم فرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد، ليضرب بهم الأمثال للشعوب في كل عصر ومكان، فيدمر الطغاة ويسحق المفسدين ويذل المتجبرين في حساب وتقدير وميزان دقيق، بعد أن أنذرهم وابتلاهم بالفقر والغنى ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، فيشكر الغني على فضل الله تعالى ويصبر الفقير على محنته حتى يأخذ حقه في مال الله عند الغني. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، لأنهم يحبون المال حبا جما فلم تنفعهم الذكرى. وجيء بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. أما النفس المطمئنة التي انتفعت بالذكرى فتخلد في الجنة راضية مرضية، لأنها الصابرة في جهد ومشقة وكبد، فقد أبرت بالقسم حين أقسم الله عز وجل بأعظم البيوت في البلاد، فلا أقسم بهذا البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فعزف عن الشهوات وتخطى العقبات وتجاوز الموبقات، فوصل الأرحام وأطعم الطعام، وجبر اليتامى والمساكين والضعفاء، وتواصى بالصبر والرحمة والتضامن والتعاون والتكافل. أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. هذا وبالله تعالى التوفيق.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

وإلى الأرض كيف سطحت.

دكا وجاء ربك والملك صفا صفا.

0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي وقد تلا علينا ما تيسر من صور الأعلى والغاشية والفجر حتى الآية 12 من سورة البلد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، بعد أذان المغرب بمشيئة الله تعالى ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة لنقل احتفال الإذاعة بالمولد النبوي الشريف. تستمعون إلى تلاوة من القارئ الشيخ محمود علي حسن، وإلى كلمة من الأستاذ الدكتور حمدي الهدهد، وإلى ابتهال من المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون ينقل لنا احتفال اليوم من أسرة المذيعين وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.
2: سيدي يا رسول الله، قد فقت يا فاطمة

والله يا ياسين مثلك لم يكن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ طه الفشني. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 7:13. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النحل، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: عندنا في البيت قطة، ولست أدري أتضع فمها في الآنية أم لا، فما حكم سؤرها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذا السؤال، سؤر القطة هو ما يتبقى من شربها في الإناء، والمختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من طهارة سؤر القطة، وسبب الحكم بالطهارة أو بعدم نجاسة سؤرها هو كثرة ترددها على البيوت، بحيث يصعب على الناس المحافظة على الأواني، واستدلوا على ذلك بما روي عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت زوجة ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها، قالت: فسكبت له وضوءا أي ماء الوضوء. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إلي، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. والله أعلم.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 30، 31، 32 بعد 100 من سورة آل عمران. وهذه الآيات فيها نداءات للمؤمنين، حيث أمرتهم بأشياء ونهتهم عن أشياء. هذا ما سيوضحه لنا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا التذكير الحكيم والتوجيه السديد لما حدث للمؤمنين في غزوة بدر وفي غزوة أحد، وجه القرآن نداء إلى المؤمنين، نهاهم فيه عن تعاطي الربا، وأمرهم بتقوى الله عز وجل وبطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمرهم بالمسارعة إلى الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى مغفرته ورضوانه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقد ابتدأ سبحانه الآية بالنداء بقوله: يا أيها الذين آمنوا، لبيان أن أكل الربا ليس من شأن المؤمنين، وإنما هو من سمات الكافرين والفاسقين. وإذا كان الكافرون يستكثرون من تعاطي الربا، فعلى المؤمنين أن يجتنبوا هذا الفعل القبيح، وأن يتحروا الحلال في كل أمورهم. وخصه بالنهي لأنه كان شائعا في ذلك الوقت، ولأنه كما يقول الإمام القرطبي هو الذي أذن فيه بالحرب في قوله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحرب يؤذن بالقتل، فكأنه عز وجل يقول لهم: إن لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتم. والمراد من الأكل الأخذ، وعبر عنه بالأكل لما أنه معظم ما يقصد به، ولشيوعه في المأكولات مع ما فيه من زيادة التشنيع. والربا معناه الزيادة، والمراد بها هنا تلك الزيادة التي كانت تضاف على الدين على سبيل الاستغلال والابتزاز والظلم. والأضعاف جمع ضعف، وضعف الشيء مثله، وضعفاه مثلاه، وأضعافه أمثاله. وهذا القيد، وهو قوله تعالى أضعافا مضاعفة، ليس لتقييد النهي به، أي ليس النهي عن أكل الربا في هذه الحالة وإباحته في غيرها، بل هذا القيد لمراعاة الواقع ولبيان ما كانوا عليه في الجاهلية من التعامل الفاسد المؤدي إلى استئصال المال ولتوبيخ من كان يتعاطى الربا بتلك الصورة البشعة القبيحة. وقد حرم الله تعالى أصل الربا ومضاعفته ونفر منه تنفيرا شديدا فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا النوع من الربا الذي نهى الله تعالى عنه هنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هو الذي يسمى عند الصحابة وعند الفقهاء بربا النسيئة أو بربا الجاهلية، وقد حرمه الإسلام تحريما قاطعا، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: ألا إن ربا الجاهلية موضوع أي مهدر، وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس ابن عبد المطلب. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بأمر المؤمنين بخشيته وبتقواه فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي واتقوا الله بأن تجعلوا بينكم وبين محارمه ساترا ووقاية، لعلكم بذلك تنالون الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم حذرهم سبحانه من الأعمال التي توصلهم إلى النار فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي صونوا أنفسكم واحترزوا من الوقوع في الأعمال السيئة كتعاطي الربا وما يشبه ذلك، لأن الوقوع في هذه الأعمال السيئة يؤدي بكم إلى دخول النار التي هيئت للكافرين. وفي التعقيب على النهي عن تعاطي الربا بتقوى الله وباتقاء النار إشعار بأن الذي يأكل الربا يكون بعيدا عن خشية الله وعن مراقبته، ويكون مستحقا لدخول النار التي أعدها الله تعالى للكافرين والفاسقين عن أمره. ثم بعد هذا التحذير الشديد للمؤمنين من ارتكاب ما نهى الله تعالى عنه أمرهم سبحانه بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
1: بعد هذا الشرح المبسط لهذه الآيات نود أن نعرف الفائدة من ذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنة بطاعة المولى سبحانه وتعالى.
3: في الحقيقة في ذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنة بطاعة الله عز وجل تنبيه إلى أن طاعة الرسول إنما هي طاعة لله عز وجل، وصدق الله إذ يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 78 من سورة غافر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم

وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة

كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون.

يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ

لكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون على

محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.

أمسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا

ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم حم.

الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.

والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

فريق في الجنة وفريق في السعير.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما

يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

0: بعيد. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص العاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 78 من سورة غافر وحتى الآية 18 من سورة الشورى. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم مع دقات الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه مسلم، وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، والله يتولى السرائر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة القصص يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونريد أن نمن على الذين

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، يا سيدي، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم المؤمنون أن مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حدثا عابرا، بل كان فجر أمة وميلاد حضارة وانطلاقة رسالة خالدة تهتف للحق وتبشر بالرحمة وتؤسس للعدل وتغرس المحبة في قلوب المؤمنين. سيدي يا رسول الله، ها نحن اليوم تجتمع قلوبنا حول أنوارك، وتتغذى أرواحنا بنسمات لطائف رحمتك. نستنير بميلادك يا سيد الكائنات، يا من أخرجت الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربك. لقد تنفس الكون يوم ميلادك نسائم السعادة، وارتجت الدنيا بقدومك يا سيدي طربا، وانطفأت نار فارس وتهاوت صروح الظلم، وأشرق نورك يا سيدي في القلوب والآفاق. وها نحن حين نجتمع وحين نلتقي لننصت حتى لكلام سرده خصوم هذا الدين، نتأمل كلام المنصفين منهم، نعيش زخما فكريا حول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ بنا ونحن كذلك، ونحن في حالة إنصات، نسمع دوي صوت ينطق بالحق من معاقل قلوب خصوم الإسلام، يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أقوى هذه الشهادة التي ينطق بها المخالف حين تخاطب عقول المتطاولين على سيد المرسلين: تعالوا بنا ننصت لما قاله المستشرق ويل ديورانت عن نبي الإسلام. إنه علة مجحفة تزيل الشبهة من عقول المشتبهين، إن أرادت ضمائرهم ذلك، بل وتؤهلهم إن سمحت عدالتهم أن ينتدبوا أنفسهم لإنصاف رسالة الإسلام في أجواء تخرج علينا فيها طروحات فكرية وضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هدفا لأقلام الكثيرين ممن رابطوا على النيل منه صلى الله عليه وسلم، يرمونه جهلا بقواذع الهجاء وقواذف الذم. ورغم تكاثر هؤلاء تطيب خواطرنا وتستريح أنفسنا حين يأتي الدفاع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال هذا المستشرق المنصف ويل ديورانت. وقد احتلت شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ مكانة عالية من البحث والتحليل. تناغمت عبارات ويل ديورانت مع إنصافه حين كتب عن غرس النبي صلى الله عليه وسلم وعن نشأته وعن التكوين المليء بالعناية، وقد راعى خصوم الإسلام لمعة مقاله، حتى اقتنص بحبائل إنصافه حين أسس لمنابته على أسس، على أساس الأسرة أولا. يقول ويل ديورانت عن أسرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان محمد من أسرة كريمة ممتازة. ونراه يتكلم عن اسمه الشريف محمد حين حلله تحليلا لغويا يرجع به إلى المحامد قائلا: ولفظ محمد مشتق من الحمد، وهو مبالغة فيه، كأنه حمد مرة بعد مرة. وماذا يقول عن طبع سيدنا رسول الله؟ يقول: وكان محمد مهيب الطلعة، لا يضحك إلا قليلا، قادرا على الفكاهة، ولكنه لا يترك العنان لهذه الموهبة، لأنه كان يعرف خطورة المزاح إذا نطق به من يتولى أمور الناس. وكان مرهف الحس سريع التأثر صلى الله عليه وسلم، وإذا غضب انتفخت عروق وجهه، ولكنه كان يعرف متى يهدأ، وكان في وسعه أن يعفو من فوره عن عدوه إذا تاب. هذه صورة رسمها ويل ديورانت لشخصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا توصيف يشعرنا برمق عند المواجهة في ظل العجز والشلل الذي أصاب هؤلاء الذين استسلموا للشبهات والطعونات التي وجهت سهامها نحو سيدنا رسول الله، فخرجت دفاعات خصومه بألسنة المنصفين منهم. إنه قال: إذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس، قلنا إن محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ، فلقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء. هذه كلمات ويل ديورانت أردت أن أسردها على مسامعكم يا أمة سيدنا رسول الله. هلموا بقلوبكم وأنصتوا في لحظة فارقة، في لحظة رسمت الخطوة في هذه الحياة، في لحظة تحوم حول حمى مولد سيدنا رسول الله، تلك النقطة الزمانية المركزية النورانية التي وصلت السماء بالأرض. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المائدة، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المائدة تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية والتي أعدتها الزميلة آمال عطا، ومعكم في قراءتها محمد داود من هندسة الهواء وعلاء عرابي من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان، لقد تألق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قمة الفصاحة والبلاغة، فحظي بجوامع الكلم وبدائع الحكم التي أصرت الألباب وألانت القلوب. لقد كان كلامه الشريف ينبوعا صافيا من الحكمة والهداية، غشاه الله بالقبول وألقى عليه المحبة ليكون آية خالدة على صدق نبوته وعظم رسالته. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان جوامع الكلم لأفصح الخلق صلى الله عليه وسلم من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق قاطبة وأبلغهم، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وخص بجوامع الحكم، يحسن بدائع تذوق الكلام ونقده. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر لحكمة. يصف الجاحظ كلامه صلى الله عليه وسلم فيقول: هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة وشيد بالتأييد ويسر بالتوفيق. إخوة الإيمان، هذا الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام، فلم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أقصد لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أفصح معنى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جوامع كلام رسول الله أنه سئل من نجا قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. كما وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، واجمع اليأس عما في أيدي الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خلق، وعفة في طعمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقد استخدم نبينا صلى الله عليه وسلم الأمثلة التوضيحية لتقريب المعنى إلى ذهن السامع، ومن ذلك ما روي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تلد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تلد ريحا خبيثة. كما استخدم صلى الله عليه وسلم أسلوب الإقناع والاستدلال العقلي وتأييده بما هو مسلم لدى المتلقي في أرض الواقع، ومنه ما روي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.

0: إلى هنا يا أخوتنا في رحاب الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد جبل، أستاذ العلوم اللغوية بأداب طنطا والخبير بمجمع اللغات العربية وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. مادة الثاء والقاف واللام في الجذر اللغوي في المعجم الاشتقاقي المؤصل ألفاظ القرآن الكريم للعلامة الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل، والمعنى المحوري والمعنى القرآني وصوتيات الكلمة وصلتها بالمعنى الأصلي.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وبعض. نتناول في هذه الحلقة استعمالات الجذر المكون من الثاء والقاف واللام في اللغة العربية وفي القرآن الكريم. سنجد أن العلامة المصنف رضي الله تبارك وتعالى عنه قد أدار استعمالات الثاء والقاف واللام حول معنى محوري واحد في غاية الوضوح، هو انجذاب الشيء المحمول إلى الأرض أو إلى أسفل تبعا لما تجمع فيه من مادة.
2: كمان ده واضح يعني.
3: مسألة الجاذبية. نعم. مو الشيء الثقيل
2: ينزل إلى الأرض.
3: انجذاب الشيء المحمول إلى الأرض أو إلى أسفل تبعا لما تجمع فيه من مادة. من الاستعمالات القديمة للثاء والقاف واللام قول طرف ابن العبد الشاعر الجاهلي: خليلي لا والله ما القلب سالم، وإن ظهرت مني شمائل صاحي، وإلا فما بالي ولم أشهد الغوى، أبيت كأني مثقل بجراحي. ومن قول سيدنا عبد الله بن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع.
2: صلى الله عليه
3: وسلم. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا انتقلنا إلى الاستعمالات القرآنية سوف نجد أن هذا الجذر وردت منه استعمالات في نحو من 28 مرة في صيغ اسمية وفعلية، قسمها العلامة المصنف إلى نوعين أساسيين. أولا، النوع الأول هو الدلالة على الثقل المادي المعروف المعتاد، كما في قوله تعالى: وتحمل أثقالكم، وكما وثقل الموازين، وإن كانت الكيفية غير معروفة، فمن ثقلت موازينه هذا ثقل مادي، لكن الكيفية طبعا غير معروف، ثقلت بالأعمال الصالحة التي طولبنا به. وأيضا في قوله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها. الإمام الفراء يقول: أي لفظت ما كان مدفونا. شوف هنا الانجذاب إلى أسفل. ما كان مدفونا فيها من ذهب أو فضة أو ميت. ومن ذلك قول الخنساء بقى البيت الجميل في رثاء أخيها معاوية: أبعد ابن عمرو من آل الشريد حلت به الأرض أثقالها. حلت به الأرض أثقالها، يعني زينت موتها به. زينت موتها به.
2: ده حاجة رائعة.
3: ده تعبير وتصوير بديع. ومن ذلك ثقل الحمل. أثقلت المرأة، وهذا أيضا ثقل حسي، ثقلت واستبان حمله. قال تعالى: فلما أثقلت
2: دعوا الله
3: ربهم، كبر الجنين في بطنها فصار ثقيلا. ومنه أيضا من الثقل المادي المحسوس، منه قوله تعالى: وينشئ السحاب الثقال، ثقال مليئة بالماء. ومنه الثقل البدني لعجز أو نحوه. كما في قوله تعالى انفروا خفافا
2: وثقالا
3: وثقالا. هذا كله ثقل مادي. في أيضا بقى ثقل النفسي كما في قوله تعالى ثقل من الغرم المالي، هم تقيل كما نقول هم تقيل على القلب، فهم من مغرم مثقلون أو من فقد الحماس للجهاد. يعني ذهاب
2: مثقلون هنا دكتور، فهم من مغرم مثقلون خبر
3: نعم، فهم مثقلون بسبب المغرم. استقلتم إلى الأرض من فقد الحماس للجهاد. ثم ثقل حمل الأوزار، ربنا يكفينا جميعا يعني. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أوزار.
2: المادة في القرآن كثيرة جدا جدا.
3: طبعا يعني قلنا انه حوالي تكررت نحو من 28 مرة. طيب إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الثقل هنا بقى بعضهم فسره انه زاخر بالتشريعات والأحكام والعلوم والإرشادات والمعاني العامة. كما نقول نحن حتى الكلام ده كلام ثقيل، والمادة دي مادة دسمة. نقصد بها أنها يعني مليئة بالمعلومات وإلى آخر. طيب سنفرغ لكم أيها الثقلان الإنس والجن. طيب
2: هنا سأل يعني
3: لماذا الإنس لماذا وصف في تفسير القرطبي أنه قال لعظم شأنهما نسبة إلى ما في الأرض من غيرهما بسبب التكليف. بسبب التكليف. العلامة المصنف يضيف إلى ذلك ويمكن أن يضاف أن الإنس هم الذين استعمروا الأرض، يعني طلب منهم أن يعمروا الأرض وسخر لهم ما فيه، فتسميتهم ثقلين من الثقل المعنوي. كما يوصف الشخص الكبير القدر بأنه شخصية ثقيلة، كما نقول نحن إلى وقتنا هذا فلان الفلاني،
2: وهذا خاص بالعلامة المصنف يعني.
3: في الاستعمال الأخير ثقلت في السماوات والأرض، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. بعضهم فسرها بخفيت، والعلامة المصنف ربط الخفاء بالانجذاب والاندفان في الأرض، لكنه قال إنه ربما يكون الأفضل إن ثقلت هنا من معنى الشدة لا من معنى الخفاء، كما في قول يعضده قوله تعالى ويذرون وراءهم يوما ثقيلا أي شديدا صعبا. إذا وصلنا إلى الصوتيات كما قلنا إن القاف فيها معنى التعقد في العمق، قا قا قا تجمع في العمق. اللام فيها معنى الامتساك والاستقلال، طرف اللسان بيلتصق بسقف الفم أو لثة الثنايا العليا يستقل ولا يتحرك بعكس الراء. ففي غلظ وتجمع في العمق وفي امتساك، كل هذا يؤدي إلى الثقل والتوجه إلى والانجذاب إلى الأرض.
2: في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد جبل أستاذ العيوم اللغوية بأداب طنطا والخبير مجمع اللغات العربية وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة فصلت يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة فصلت، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: السراج المنير،
1: مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيوة
2: الإخوة، هذا السؤال من مسابقة السراج المنير نستمع إليه بعد قليل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مفاهيم غيرها الرسول.
1: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
0: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين الإنسان بالعقل والحلم وجعل القوة الحقيقية في ضبط النفس وحسن الخلق، والصلاة والسلام على من كان أرحم الناس وأحسنهم خلقا وعلم القلوب كيف تسمو فوق الغضب والانفعال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إخوة الإيمان، في هذه الحلقة الختامية نقترب من مفهوم عظيم غيره النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل الإنسان مع مشاعره وضغوط حياته، فقد نقل الغضب من الانفعال والاندفاع الذي يفسد العلاقات إلى معنى أرقى، معنى ضبط النفس وحسن التصرف والرفق الذي يفتح أبواب الخير. فالقوة في ميزان النبوة ليست في شدة الصوت أو غلبة الآخرين، وإنما في القدرة على قيادة النفس عند لحظات الغضب والاختبار. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، أهلا بكم في بداية هذه الحلقة.
3: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين الكرام.
2: كيف كانت بعض البيئات تنظر إلى الغضب والانفعال على أنه علامة قوة وهيبة، فتحول الخلاف إلى صراع، والكلمة القاسية إلى جرح، ورد الفعل السريع إلى سبب في قطيعة الرحم وضياع المودة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد كان الناس في أيام الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تأخذهم الحمية والعصبية على أنها نظرة الانتفاع والاستعلاء، فالإنسان يأخذ من الأرض وخيراتها ومن الحيوان ما يحتاج إليه دون أن يرتبط ذلك أبدا بشعور واضح بالمسؤولية عن حفظ ما حوله وعن رعايته. وكانت القسوة تظهر في بعض صور التعامل مع الحيوان، وتظهر أيضا في الإسراف في استهلاك الموارد وفي إتلاف ما لا حاجة إلى إتلافه. كما أن الإسراف والقسوة لا يضران البيئة وحدها، بل يغيران علاقة الإنسان بما حوله ومن حوله، فيعتاد الأخذ دون عطاء، ويعتاد على الاستهلاك الذي يجعله لا يشعر أي شعور نحو غيره بأي مسؤولية، فينزع من قلبه كل معاني الرحمة والرفق واللين.
2: إذن كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأرسى منهج الرفق والإحسان في التعامل مع الكون كله، وعلم أمته الاقتصاد في استخدام النعم، وحذر من الإسراف ولو في الماء، وجعل سقي الحيوان ورعاية الزرع وإعمار الأرض أعمالا يؤجر عليها الإنسان؟
3: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنهج عظيم يربط الإنسان بما حوله برابطة الرحمة والأمانة، وعلمنا أن الله عز وجل رفيق يحب الرفق، وعلمنا كل معاني الإحسان، ولم يقف الأمر عند رعاية الحيوان والإحسان إليه وكونه بابا من أبواب الأجر، بل حثنا صلى الله عليه وسلم على غرس الشجر والعمل النافع، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فكل نفع يصل إلى مخلوق من خلال عمل الإنسان يمكن أن يكون له أجرا. هذا هو المنهج العظيم الذي نبع من مشكاة النبوة.
2: فضيلة الدكتور، ماذا عن واقعنا المعاصر حيث تحديات التلوث والإسراف واستنزاف الموارد؟ كيف نعيد إلى حياتنا مفهوم الاستخلاف الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نحافظ على البيئة ونحسن استخدام النعم باعتبارنا مسؤولين عن هذا الكون الذي أودعه الله بين أيدينا؟
3: في واقعنا اليوم نبدأ بتطبيق هذا المنهج بأمور عملية هي يسيرة وسهلة. فنغلق صنبور الماء إذا لم نحتج إليه، ونضع بقايا الأكل والطعام والشراب في أماكنها المخصصة لها، ونقلل من هدر الطعام، ونحافظ على الأشجار والمرافق العامة، ولا نؤذي الحيوان أو نتركه بلا رعاية، ونزرع ما نستطيع زراعته، ونتعامل مع موارد الأرض باعتبارها أمانة. فترشيد النعمة أمانة، والرفق بالحيوان رحمة، وغرس الشجر نفع، وإعمار الأرض عمل صالح. والإنسان حين يحسن إلى ما حوله إنما يعبر عن شكره للمنعم سبحانه، ويحفظ النعمة لنفسه ولكل من يأتي بعده.
2: وهكذا إخوة الإيمان، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ليس مالكا متسلطا على هذا الكون، بل أمين عليه، وأن الرفق والاعتدال والإحسان طريق إلى مرضاة الله. فكل أثر نتركه في الأرض هو شاهد على وعينا بهذه الأمانة العظيمة. يقول تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. اللهم علمنا شكر نعمتك، وارزقنا حسن القيام بأمانة الأرض، واجعلنا مفاتيح للخير والإصلاح والرحمة في هذا الكون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا.
3: شكرا لكم، وبارك الله فيكم.
2: والشكر لكم إخوة الإيمان، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
0: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.
5: إذا عاد القرآن الكريم من القاهرة، أيها الأخوة المؤمنون، نواجعنا تحضراتكم بأن الفائز في سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير ياسين محمد عبد الرحيم أحمد من محافظة الجيزة. أما الآن فنستمع إلى إعادة لسؤال اليوم.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: السراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرف الصحابة رضوان الله عليهم فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، فآمنوا به وأطاعوه ووقروه حق التوقير، وقد ظهر ذلك جليا في أقوالهم وأفعالهم ومواقفهم معه. ومن مظاهر توقيرهم له صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخفضون أبصارهم في حضرته، ولا يرفعون أصواتهم عنده، ولا يتأخرون عن الاستجابة لأوامره. فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرفع رؤوسنا إليه إعظاما له، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم شديد الحرص على الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم، فلا يقدمون على أمر دون مشورته، ولا ينصرفون من مجلسه إلا بعد استئذانه، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. كما كان من توقيرهم له صلى الله عليه وسلم أنهم إذا حضروا مجلسه جلسوا في سكينة ووقار، لا يتكلمون إلا بأدب ولا ينشغلون عنه، حتى وصف حالهم كأنما على رؤوسهم الطير. وقد ظهر ذلك في مواقف متعددة، منها ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. ولم تكن هذه السكينة والهيبة خاصة بمواقف الجنائز، بل كانت سمتهم في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عند حديثه إليهم أو في تعليمه لهم أمور دينهم. ومن أعظم مظاهر توقيرهم له صلى الله عليه وسلم أنهم أحبوه حبا عظيما، وقدموه على أنفسهم وأهليهم وأموالهم. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وهكذا كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بالتعظيم والتوقير والطاعة، حتى شهد بذلك من رأى أحوالهم معه. فقد قال عروة بن مسعود لقريش بعد أن رأى تعامل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لقد وفدت إلى الملوك، ووفدت إلى كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. والسؤال 23: اذكر آية كريمة في بيان فضل الصحابة رضوان الله عليهم.
1: فجر أطل على الوجوه

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة واحدة، غير أن المؤذن كان إذا قال قد قامت الصلاة قال قد قامت الصلاة مرتين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: خرجت في عشرة فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلينا، فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بهؤلاء الفتيان. فقال: أذنوا. فأذنوا فكنت أحدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا الذي سمعت صوته، اذهب فأذن لأهل مكة. فمسح على ناصيته وقال: قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم ارجع فاشهد أن لا إله إلا الله مرتين، واشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وإذا أقمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال: وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها. وفي رواية قلت: يا رسول الله، علمني سنة الأذان. فمسح بمقدم رأسي وقال: قل: الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، مرتين. تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين. أشهد أن محمدا رسول الله، مرتين. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، مرتين. فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، مرتين: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري، يتلو علينا ما يتيسر من سورتي التوبة ويونس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يتفق

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري، وقد تلا علينا ما تيسر من سورتي التوبة ويونس. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة المغرب رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 8:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداه، ويا نعمته المسداه، ويا خير خلق الله. ها نحن هؤلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم. يا أكرم الخلق، يا أسخى العباد يدا، يمناك في جودها أندى من الديم. يا أعبد الناس، عشت العمر تقطعه تهجدا، في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا، لم تشكر إدلاك من ضر ولا ورم. علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم. فأنت يا خير خلق الله أسوتنا، وأنت جاه لنا من كل مختصم. ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضبي.
3: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من الجامع الأزهر بمدينة القاهرة لنقل احتفال الإذاعة بالمولد النبوي الشريف. الميكروفون مع الزميل وسام البحيري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإعزاز في طاعته، وسكب السكينة في قلوب أوليائه. الحمد لله الذي جعل الأرواح جنودا مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا يغسل عن القلوب كدر الدنيا، ويملأ النفوس بريح اليقين ومحبة الصادقين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث برحمة السماء نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطاهرين وصاحبه في الغار أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين، ومن تبع درب الوفاء العظيم إلى يوم الدين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلعة العلم والعلماء، من روضة الهدى، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، نجتمع هنا على محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نحتفي بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، فقد وجب علينا أن نحتفي بميلاد أمة هي صنعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك احتفالنا الليلة إن شئنا أن نضع له عنواناً فلنقل ميثاق الصداقة روح ومحبة. نتوقف مع حبيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رفيق دربه في رحلة معاناة الحبيب مع المشركين، إذ تأتي مكة بوديانها وبطحائها ورجالها ونسائها يرفضون دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم في مشاهد عديدة، لكن أبا بكر الصديق في كل موضع يقول: إن كان ذلك فقد فعل، إن كان ذلك فقد صدق. فقد وجب علينا ونحن نحتفي في إذاعة القرآن الكريم بمولد الهادي البشير أن نسلط الضوء على ذلك الصحابي الجليل الذي صاغ من الصداقة والمواقف العظيمة ما يجعلنا نتلمس تلك الأضواء، لأننا في أشد الحاجة إليها في ظلمات عصرنا هذا. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم ومعها قارئاً للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، وتحت عنوان رفيق الدرب أبو بكر الصديق في الغار، نستمع إلى حديث ديني من فضيلة الأستاذ الدكتور حمد الهدهد عميد كلية البنات بالعاشر من رمضان بجامعة الأزهر، ويختتم الحفل الكريم بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ محمد أكمل هارون. أحباب رسول الله، إلى قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الصلاة التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ رمضان سعد خليف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.
5: الله أكبر، الله أكبر.

استقيموا اعتدلوا. الله أكبر.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقنا الحق تبارك وتعالى في أداء صلاة المغرب من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف ضمن احتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير موثق لأحداث مرت بها الأمة الإسلامية كان القرآن الكريم. وحينما نبحث عن القرآن الكريم ومعانيه نجد أنفسنا في حاجة ماسة لأن نعيش الفرقان الذي تنزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، وشرف بكلماته الزمان والمكان، فجعل من الحروف هدى ونورا مبينا. القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد الذي أزال ظلمات الجاهلية ولمس شغاف القلوب القاسية فلينها وصنع حضارة عظيمة في رمال الصحراء. القرآن الكريم هو السجل الإلهي الأعظم الذي لم يترك شاردة من طهر المشاعر الإنسانية إلا وخلدها. وحين أراد الحق سبحانه وتعالى أن يرفع مقام الصداقة إلى عنان السماء جعل لها نصيبا من آياته تتلى في كل وقت وحين إلى يوم الدين. ولم يذكر القرآن الكريم تلك الصحبة مجرد سرد عابر، بل صاغها وثيقة وفاء ووثيقة تزكية إلهية لرفيق درب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق الذي جاد بالنفس والنفيس في غيابة الغار. أحباب رسول الله، من مشكات هذا الكتاب العظيم نستمد نور قصتنا اليوم، وعبر آياته التي تفيض بالسكينة والمعية نبحر وإياكم في أعظم قصة صداقة عرفها الوجود. هيا بنا إلى رحاب القرآن الكريم نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن.

Mm-mm.

ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول.

0: الفاتحة.
1: اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى بنا فضيلة القارئ الجليل إلى رحاب هذه الآيات البينات من سورة التوبة وما تيسر من قصار الصور. ولعل هذه الآيات البينات تطرح سؤالها حول مفهوم الحب والصداقة كيف تكون، فتأتي الإجابة أن تمشي والموت يقتفي أثرك، وكل همك ألا يصاب صاحبك بخدش. إن شهادة القرآن الكريم لهذه الصداقة والمحبة ليست حبرا على ورق، بل هي إثبات لنعم الصداقة، بل هي تأكيد على أن الصداقة كلمة تقال في الرخاء وتقال في الشدة، جسد يبذل في الشدة ليعيش الصاحب ويحيى المبدأ. علماء التربية يرون أن قصة الغار هي المنهاج المفقود لبناء مجتمع قوي، فلن تقوم لنا قائمة إلا إذا أعدنا صياغة الصداقة على أسس من الطهر والعقيدة، حتى يكون صاحبك كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم عونا على مشاق الطريق ورفيقا حتى أعتاب الجنة. إلى تلك الملامح البيانية في القرآن الكريم وإلى روضة السيرة العطرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نترك هذه الدقائق لرجال العلم، نعيش مع فضيلة الأستاذ الدكتور حمد الهدهد عميد كلية البنات بالعاشر من رمضان جامعة الأزهر حول رفيق الدرب أبي بكر الصديق في الغار.
2: الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم إنا نصلي على من لأسمى سما سما، ونصلي على من دلت على أوصافه كتب السماء، والمسك من عرق النبي تنسما، فحديثه يبري القلوب من العمى، وكلامه يروي العروق من الظما، فصلوا عليه وسلموا ثم أما بعد. أحبتي في الله، إن الحديث عن شخصية كشخصية أبي بكر الصديق حديث يطول جدا، ولا يمكن الوقوف على كنهه وحقيقته إلا بمزيد من التأمل والتؤدة. فأنت تتحدث عن شخصية لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 عاماً في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وفي سبيل مقاومة أهل العناد والكفر. ولكننا إذا أردنا أن نعطي لمحات بسيطة لهذه الشخصية النورانية والتي اقتبست أنوارها من ملازمتها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيكفي في ذلك أن نأخذ شهادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حقه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. تأمل كيف يكشف النبي صلى الله عليه وسلم منزلة حبيبه أبي بكر الصديق في هذه العبارة الموجزة: إن من أمني، أي إن كان لأحد منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر فإن أعلى أصحاب هذه المنة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم من الذي نعت أبا بكر ووصفه بوصف الصديق؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن كثيرا من الناس لا يعرف اسمه الحقيقي، وإنما المعروف والمشتهر والمعلوم لدى العامة والخاصة أبو بكر الصديق. والصديق عندنا في اللغة على وزن فعيل، وهي صيغة مبالغة، وهو ما يعني باختصار شديد أن من حقق رتبة الصديقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. لم ينعت أحد ولم يوصف أحد بهذا الوصف إلا أبا بكر الصديق. والصديق هو من وصل في الصدق إلى أعلى مرتبة ومنزلة. ثم إذا تأملنا هذا الوصف في القرآن سنجد أن هذا الوصف نعت به أنبياء الله: يوسف أيها الصديق، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ثم أيضا مريم عليها السلام وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وكأن من وصفوا بهذا الوصف من الأنبياء والصالحين والصالحات خصصت لهم مكانة خاصة بهم في الجنة، وهذا قول الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وإيه؟ والصديقين. فهي المرتبة، مرتبة الصديقية هي المرتبة التالية لمرتبة الأنبياء. إذن حينما ينعت رسول الله حبيبه أبا بكر بهذا النعت الفريد الذي لم ينعت به أحد في أمة محمد إلا هو، فهي تعني أنها صحبة في الدنيا وصحبة في الجنة وصديقية في الدنيا ورفقة مع رسول الله في الجنة. لذلك إذا أردنا أن نكشف عن شخصية أبي بكر في محطات مختصرة لن نستطيع أن نخرج عن محطات ثلاث في القرآن الكريم. أبو بكر لم يذكر باسمه في القرآن، وإنما ذكر بقيمه وأخلاقياته وسلوكياته العملية التي كان لها من التأثير ما لها. أول محطة ما استمعنا إليه من القارئ بارك الله فيه: إلا تنصروه فقد نصره الله. إنها آية تكشف عن اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصطفي من أصحابه إلا أبا بكر ليكون رفيقه في هذه الرحلة التي تعد رحلة نقلت الدعوة إلى الإسلام من السرية إلى الجهرية، ومن اللا دولة إلى الدولة. قال: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا خطاب موجه إلى الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة دين الله تبارك وتعالى. لكن استمع وأنصت للتعبير القرآني الذي يكشف عن هوية وشخصية هذا الصاحب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. أول محطة ثاني اثنين لم يقل إذ أخرجه الذين كفروا ومعه صاحبه، وإنما قال ثاني اثنين، وهذا جمع للحبيب مع حبيبه في صياغة عالية بديعة. لذلك لم يقل إذ أخرجهما الذين كفروا، ولكن إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. إذ هما في الغار، هما تجمع بين الحبيب وحبيبه. إذ يقول لصاحبه، توجيه بالخصوصية من الحبيب إلى حبيبه ونعته بأنه الصحب في هذه المحنة. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. وحزن أبي بكر لم يكن حزنا خشية على نفسه، وإنما كان حزنه خشية على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا تحزن إن الله معنا. اللقطة الثالثة ثاني اثنين هما معنا، مع مين؟ إن الله إيه؟ معنا. لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. المحطة الثانية والموقف الثاني باختصار الذي يكشف عن شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في موقف حادثة الإفك مع مصطح الذي كان يحسن إليه ويكرمه وينفق عليه. فلما جاءت حادثة الإفك، نال من عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وزوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى إن أخذه الغضب وقال: لن أنفق عليه ثانية. فنزل إليه العتاب الرباني: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فاستجاب أبو بكر الصديق وقال: أحب أن يغفر الله لي. هذا والحديث عن أبي بكر حديث يطول، ولكن هذا

0: عميد كلية البنات بالعاشر من رمضان. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصل بكم الآن إلى ختام الاحتفاء بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فأظل دنياي.

0: هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم أجواء هذا الاحتفال بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، واستمعنا إلى حديث من فضيلة الأستاذ الدكتور حمد الهدهد عميد كلية البنات بالعاشر من رمضان تحت عنوان رفيق الدرب أبو بكر الصديق في الغار. وكانت هذه الابتهالات التي نعيش في أجوائها الآن للمبتهل الشيخ محمد أكمل هارون. لكم تحيات فريق عمل اليوم من الإذاعة الخارجية ياسر العكل وحسن سيد أحمد، ومن من غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي وهشام محمد، من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، ولكم تحياتي وسام البحيري، وإلى أن يجمعنا الله بكم في لقاء آخر دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة من ليالي ربيع الأنوار. غدا بمشيئة الله تعالى احتفال جديد يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكلمة للأستاذ الدكتور أيمن الحجار، وابتهال المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. ينقل احتفال الغد من أسرة المذيعين الزميل الدكتور كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. إخوة الإيمان والإسلام، هذه فترة إذاعية جديدة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى 11. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل داود محمد. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
2: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة، ويسرنا أن نستضيف الدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، ولا زلنا نواصل الحديث عن الإمام والفقيه المجدد الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. وكنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية الجهود التي قام بها العلامة أحمد شاكر في خدمة المسند، فماذا كان المقصد من وراء ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. رام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تقريب الإفادة من المسند الجليل إلى الناس عامة وأهل الحديث خاصة، حتى يصلوا إلى ما في السنة النبوية المطهرة من كنوز قد يعسر عليهم أن يصلوا إليها في كتاب هو كالأصل لجميع كتب السنة أو لأكثرها. ومكث الشيخ شاكر رحمه الله أياما طوالا يضع خطط العمل ومناهجه ويغير فيها ويبدل، حتى استقامت له السبيل ووضح النهج واستنار، فشرع في عمله المبارك على مسند الإمام أحمد بن حنبل. وقد قام رحمه الله بتحقيق المسند، فحقق النص وقابله على نسخ خطية، ورقم الأحاديث وخرجها، وتكلم على أحوال رواتها وحكم عليها، ووضع فهارس علمية دقيقة في آخر كل مجلد. فخرج المسند لأول مرة في حلة بهية تليق بمكانته العظيمة. وقعد الشيخ من خلال تحقيقه قواعد تطبيقية لتحقيق كتب الحديث المسندة وتوثيقها، لكن المنية عاجلته قبل أن يتمه، فقد توفي قبل تحقيق الأمنية وإتمام المسند، فلم يخرج منه إلا ما يقارب ربع الكتاب، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. هذا، وهناك أعمال علمية رائعة معاصرة أنجزت حول المسند بعد تحقيق الشيخ شاكر رحمه الله.
1: من جوانب تجديد الإمام أحمد بن حنبل، فقهه العظيم والذي نقله عنه طلابه وتلاميذه.
2: نعم، فمن جوانب التجديد فقهه العظيم، يتجلى ذلك فيما نقله عنه طلابه من مسائل وفتاوى، وما أصل من أصول ساروا عليها في اجتهاداتهم، وعليها قام مذهبه الجليل. وقد أصبح الإمام أحمد بذلك أحد الأئمة الذين ضربوا بسهم راجح في باب الفقه والاجتهاد، ولما لا، وقد رزقه الله ملكة فقهية عظيمة وقدرة على انتزاع المعاني والأحكام من النصوص، وقد عرضت عليه آلاف المسائل فكان يجيب عليها بقال الله قال رسوله وبما أثر عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
1: لكن لماذا طغت شهرة الإمام أحمد الحديثية على شهرته الفقهية، ولماذا اشتهر عند البعض بالحديث دون الفقه؟
2: لأمور منها ورعه وصلاحه. فالمعروف أن الإمام أحمد كان رجلا صالحا ورعا، وكان صلاحه وورعه يمنعه من السير في فقهه إلى أقصى مداه، فكان يتوقف حيث يسير غيره، ويتردد حيث يجزم سواه، ويجمجم بالمعنى حيث ينطق غيره، ويسكت عن الفتيا حيث يسارع سواه. ولذا طغت على فقهه نزعته إلى التحديث ووقوفه عند الأثر. ومن ذلك أيضا النزعة الحديثية التي عرف بها، وشدة تمسكه بالحديث والأثر والارتباط بالحديث والمحدثين، أضفى عليه رحمه الله صفة المحدث أكثر من أي صفة أخرى. وقد ذكرنا قبل ذلك عند الحديث عن بداية طلب الإمام العلم أنه لم يلتفت إلى المسائل التي حفظها من الإمام أبي يوسف أولا، لأنها تتعلق تعلقا قويا بالرأي، واتجه رحمه الله إلى الحديث والمحدثين، فالتقى بهشيم بن بشير الواسطي، ثم تابع لقاءاته بالمحدثين، وقضى جل حياته في جمع الحديث ومتابعته والاعتماد عليه والبعد عن الرأي وتتبع الأثر ما وجده. ومن الأسباب أيضا أن ذمه للرأي والتأويل ومن يعتمد على أقوال الرجال وتفريعاتهم مع إمكانه أخذ الحق من مصدره الأساسي أبعده في زعم من قال بأنه ليس فقيها عن الفقه والرأي.
1: وهل كان ذمه للرأي على إطلاقه أم كان له أسباب دفعته لذلك؟
2: ذمه للرأي وتقليد الرجال محمول على معارضة النصوص بذلك، وذلك لا يخصه وحده، بل أئمة المذاهب المعتبرة كلهم ينهون عن تقليدهم ويوجبون عند ظهور الحجة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بقولهم عرض الحائط، وإن كانت هذه النزعة ظاهرة في كلام الإمام أحمد أكثر من غيره. ثم إن توفر النصوص وأقوال السلف لدى الإمام أحمد أغناه عن القول في كثير من المسائل بالرأي المجرد، وتطرق الخطأ إلى الرأي أكثر وأقوى من تطرقه إلى المنقول. وكم من سلف الأمة وعلمائها منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الحديث أصل فتواه، ومع ذلك يعد من أعظم الفقهاء. والإمام مالك رحمه الله ممن اعتمد على النصوص والآثار واهتم بها وبنى فقهه عليها.
1: لكن عرف عن الإمام أحمد أنه كان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك.
2: نعم، كان يسوغ استفتاءهم ويدل عليهم ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه، وما ذاك إلا لأنه كان شديد الكراهة للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر للدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى في العاشرة والربع نحن على موعد مع حلقة جديدة من برنامج من تراثنا الإذاعي، تتضمن حلقة الليلة أمسية دينية بها تلاوة للقارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب، وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور الراحل محمد متولي منصور، وابتهال للمبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل. البرنامج إعداد وتقديم الزميل الدكتور وسام البحيري. الآن مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 8:30 ودقيقتان حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحين الآن موعد أذان العشاء. يرفع النداء الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذان فجر الغد يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 5:05، وتشرق الشمس بمشيئة الله عز وجل على مدينة القاهرة 6:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: من المسلم به حاليا وبوجه عام أنه بينما تتراجع الديانات الكبرى أو على الأقل تتخذ موقف الدفاع، فإن الإسلام ذاته في تقدم، وتعطي أفريقيا أكثر الأمثلة وضوحا على ذلك. إن قوة الإسلام هذه تمثل حقيقة كبرى في التاريخ المعاصر، ولقد قامت عدة دراسات اجتماعية واستشراقية بمحاولة لتفسير ذلك، فأظهرت أن هناك وجهات نظر عديدة. لقد جاء الإسلام إلى الناس لمساعدتهم على عبور هذه المرحلة الأخيرة من التاريخ العالمي دون أن يتعرضوا للضياع، وباعتباره الوحي الأخير في سلسلة النبوات، فإنه يقدم وسائل لمقاومة الفوضى التي تسود العالم حالياً، وإقرار النظام مع النقاء في داخل الإنسان، وإيجاد التآلف والانسجام في العلاقات الإنسانية، وتحقيق الهدف الأسمى الذي من أجله دعانا الخالق إلى هذه الحياة. الكاتب والصحفي السويسري روجيه دي باسكير من كتابه اكتشاف الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
2: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
4: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
3: عنوان هذه الحلقة تقوى الله عز وجل. إن تقوى الله تبارك وتعالى هي رأس الفضائل وعنوان المكارم ووصية الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله. نريد أن نتعرف أولا على معنى تقوى الله تبارك وتعالى ضيفنا الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن التقوى هي رأس الأمر كله، كما جاء في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت التقوى بمشتقاتها المختلفة في القرآن الكريم عشرات المرات، دلالة وإشارة إلى أهميتها وخطر أمرها. والتقوى كما جاءت في القرآن الكريم لها ثلاثة معان. المعنى الأول الخشية والهيبة، قال تعالى: وإياي فاتقون، أي اخشوني، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. المعنى الثاني الطاعة والعبادة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي أطيعوه حق طاعته. وقال ابن مسعود: هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. المعنى الثالث للتقوى في ظلال القرآن الكريم هي توقي الذنوب. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لقي أحد علماء الروم سيدنا عمر رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، إن آية في كتابكم جمعت كل ما في الكتب السابقة. فذكر له هذه الآية ثم فسرها: ومن يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن ويخشى الله فيما مضى ويتقه فيما بقي فقد فاز. ومن معاني التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وأيضا أن لا يراك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. وقالوا أيضا: هي الخروج من كل خلق دني، والدخول في كل خلق سني. وعرفها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بقوله: هي الخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. وهي عند علماء الأخلاق معنى جامع لكل ما مضى، فهي التحلي بكل فضيلة والتخلي عن كل رذيلة. ولذا فهي أساس الأخلاق ومحورها ورحى دائرتها، وما من خلق إلا وله بها صلة، كما سنوضح بإذن الله تعالى.
3: ضيفنا الكريم، ما العلاقة بين التقوى وسائر الفضائل الإسلامية؟
4: نعم، إن التقوى هي أساس جميع الأخلاق ومحورها ورحى دائرتها، وما من خلق إلا له بها صلة، إذ لا يتحقق للإنسان كمال التقوى إلا باكتمال دائرة الأخلاق، فلا يكون تقيا إلا إذا كان كريما، شجاعا، عادلا، صادقا، أمينا، رحيما، مبرئا من الجنة.

0: الجبن والبخل والكذب والخيانة والغدر إلى غير ذلك. ولذا في القرآن الكريم لو نظرنا سنجد اقترانها في كثير من آيات القرآن بأمهات الفضائل الإسلامية، فمن اقترانها بالكرم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فقد قرن التقوى بالعطاء. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. ومن اقترانها بالشجاعة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن ارتباطها بالعدل قوله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن ارتباطها بالعفة قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومن ارتباطها بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبالصبر: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وبالأمانة في قوله سبحانه: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وبالرحمة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، إلى آخر هذه الأخلاقيات العالية التي ذكرها القرآن الكريم.
1: ضيفنا الكريم، ما هي ثمرات التقوى على صاحبها في الدنيا والآخرة؟
0: نعم، إن للتقوى ثمرات على صاحبها في الدنيا والآخرة، فمنها النصر على الأعداء. قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومنها المعية والمؤازرة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والفلاح الدائم، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومنها كذلك النجاة من الشدائد وسعة الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها تيسير الأمر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومنها إصلاح العمل وغفران الذنوب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومنها حب الله عز وجل وأنعم بها من ثمرة وفائدة، إن الله يحب المتقين. والنجاة من النار والخلود في الجنة، ثم ننجي الذين اتقوا. وقال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ثم البركة كذلك في الدنيا والآخرة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم يا ربنا حققنا بالتقوى واجعلنا من عبادك المتقين. هذا وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة الشعراء.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الشعراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي مع المصحف المعلم، ونقرأ معا في هذه الحلقة بدءا من الآية 95 من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإخوة المؤمنون، قرأنا في هذه الحلقة حتى الآية الثالثة بعد 100 من سورة الأنبياء،
1: وهذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: حرام على قرية
1: ممتنع البتة على أهل قرية.
0: أنهم لا يرجعون،
1: إلينا بالبعث للجزاء.
0: حدب
1: مرتفع من الأرض.
0: ينسلون،
1: يسرعون المشي في الخروج.
0: الوعد الحق،
1: البعث والحساب والجزاء.
0: شاخصة أبصار،
1: مرتفعة لا تكاد تطرف أبصار.
0: حصب جهنم،
1: حطبها ووقودها الذي به تهيج.
0: لها واردون،
1: فيها داخلون.
0: زفير،
1: تنفس شديد تنتفخ منه الضلوع.
0: حسيسها،
1: صوت حركة تلهبها
0: الفزع الأكبر.
1: حين نفخة البعث.
0: إخوة الإسلام، وقرأنا في هذه الحلقة الآية 96، وجاء قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. كلمة وهم تنتهي بحرف الميم الساكن. الكلمة التي تليها وهي من تبدأ بحرف الميم المتحرك. فإذا تقابل الميم الساكن مع الميم المتحرك لابد أن يحدث إدغام مثلين صغير، وهو الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة. فهنا نقرأ هذه الآية هكذا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون.
1: أيضا الآية الأولى بعد 100 من هذه السورة الكريمة نجد قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. نجد كلمتين: لهم ومنا. الكلمة الأولى تنتهي بميم ساكن في لهم، الكلمة الثانية تبدأ بميم متحرك وهو الميم في كلمة منا. فإذا جاء الميم المتحرك بعد الميم الساكن في كلمتين متتاليتين وجب إدغام مثلين صغير، فننطق هاتين الكلمتين في الآية الكريمة هكذا
0: لهم منا،
1: ولا ننطقها هكذا.
0: لهم منا.
1: إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: زكى الله فؤاد نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى. فما المعنى المراد بهذه الآية الكريمة؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذه الآية الكريمة فيها رد على المشركين، وفيها تكذيب لهم فيما زعموه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى الوحي عن جبريل ولم يشاهده. وهنا أكد الله تعالى فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي إن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنزل عليه جبريل بالقرآن العظيم كما قال الله: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على مأدبة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المؤمنون تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أعد لنا الزميل خالد قنديل هذا الحديث لفضيلة الشيخ محمد رضا الكفراوي تحت عنوان من وصايا الرسول، وذلك بمناسبة ذكراه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام الترمذي بسنده إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. مستمعي الكرام، عقبة بن عامر رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء الذين يعيشون ويفكرون لا في حاضرهم فقط، وإنما هم بجانب ذلك يخططون لمستقبل حياتهم، ويبحثون وينقبون عن وسائل نجاتهم وأسباب سعادتهم، وما يحقق لهم الأمن في دنياهم وآخرتهم. هو يريد النجاة أولا من فتن الدنيا وشرورها وآثامها، ثم النجاة ثانيا من أهوال يوم القيامة وشدائدها وكرباتها. ولقد رسم له الرسول صلى الله عليه وسلم النجاة في وسائل ثلاث، إذا هو التزمها وسار على نهجها في حياته سلمت له نفسه وتحقق له أمنه ووصل إلى شاطئ النجاة. ولقد عرضنا للوسيلتين الأوليين أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، ومعنا اليوم الوصية الثالثة وابك على خطيئتك. فلا عصمة للإنسان من الوقوع في الخطيئة، ففي الحديث الشريف: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وإذا جاز للإنسان أن يخطئ فلا يجوز له أن يتمادى في خطئه، بل من الواجب أن يرجع إلى ربه بالتوبة، ويعالج على الفور ما اقترف من ذنبه، والعمل على تدارك ما فاته بالعمل الطيب الذي ينفعه في أخراه بين يدي مولاه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فمن سعادة المرء أن يلهمه الله الإنابة إذا أخطأ، والاستغفار إذا أذنب. وخير عباد الله الأوابون، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وشرهم المصرون، الذين لا يبالون بما يجرمون. ومن كان ذا حظ عظيم من رحمة ربه لم يبت على معصية قدر عليه أن يقع فيها إلا وأسرع يغسل بالاستغفار أثر خطيئته، ويمحو بالتوبة النصوح ما أسلف من ذنبه. فإن العبد إذا أذنب أثر الذنب في قلبه أثرا كالنقطة السوداء، فإن هو أقلع عن الذنب وتركه واستغفر ربه محى الله أثر تلك النقطة وجلاه بنوره، وإن هو عاد إلى ذلك الذنب أو غيره زيد في سواد تلك النقطة حتى تغطي القلب كله. وذلك مران الذي ذكره الله في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا اسود القلب قسى، ومن قسى قلبه كان قريبا من النار بعيدا من رحمة الغفار، ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى التوبة إليه، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بمناسبة ذكراه، حدثنا فضيلة الشيخ محمد رضا الكفراوي تحت عنوان من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أعد هذا الحديث للإذاعة الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحصاؤها يعني حفظها وفهم معانيها والعمل بمقتضاها.

0: العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي هذه الحلقة. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سالم علي من المنيا، يقول في هذه الرسالة: أرجو إلقاء الضوء على معنى قول الحق سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وما المراد بالإحسان في الآية الكريمة؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذه الآية الكريمة من سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، تتكلم عن أمرين هامين جدا. الأمر الأول توحيد الله عز وجل في العقيدة، في التوحيد، في العبادة، في الإخلاص، في الأمانة، إلى غير ذلك من التكاليف الشرعية التي جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو بر الوالدين، وبر الوالدين من أفضل وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ثنى به بعد عبادته عز وجل وتوحيده، ثنى ببر الوالدين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال: التوحيد أو الإيمان بالله، ثم بر الوالدين. وهذه الآية جاءت بذلك، ومثلها كثير من آيات القرآن الكريم، من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية التي معنا: وقضى ربك، أي أمر وحكم وكتب وألزم، ألا تعبدوا إلا إياه، أي تخصونه بالعبادة وحده لا شريك له. فسبحانه وتعالى لا يقبل شركا في العبادة ولا في التوحيد ولا في الإخلاص ولا في التكاليف الشرعية. وكذلك ثنى ببر الوالدين: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم بدأت الآية تشرح وتبين هذا الإحسان للوالدين كيف يكون وكيف يتم، وخاصة عند العجز والضعف وكبر السن والمرض ونحو ذلك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يعني هذه الكلمة المكونة من حرفين أو ثلاثة لا يجوز أن تنطق بها مع أنك تنطقها مع نفسك ومع الحر ومع شدة البرد، لكنها لا تجوز أن تقولها للوالدين، فلا تقل لهما أف، والأكثر من ذلك ولا تنهرهما. كيف إذن تتعامل معهما؟ وقل لهما قولا كريما، الكلمة الطيبة، المعاملة الكريمة، الطبطبة، الإحسان الذي يشمل كل ذلك، طلب الدعاء منهما، طلب الرضا، وهكذا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كأنك طائر تهبط من السماء إلى الأرض، فتخفض للوالدين جناح الذل، ولست أنت ذليلا، وإنما تخفض لهما جناح الذل تعبيرا عن رحمتك وإحسانك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل، تدعو لهما أيضا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ومن هنا يتجلى المراد بالإحسان، وهو كل الكلمة الطيبة وكل العمل الطيب وكل ما يعود عليهما بالعطف والحنان والبر، وذلك من أفضل الأعمال في الدنيا، وثوابه ناجز في الدنيا وباق في الآخرة إن شاء الله.
4: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع صابر أحمد من المنصورة، يسأل فيها عن حكم عدم أداء صلاة الجمعة جماعة بسبب ظروف العمل. يجيب عن هذه رسالة الرسالة الدكتور أحمد يوسف سليمان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مقيم ذكرا، وهذه الشروط إذا لم تنطبق على شخص ما فإن صلاة الجمعة تسقط عنه. وصاحب هذا السؤال يقول إنه لا يصلي الجمعة بسبب الشغل، يعني العمل، والعمل نوعان، عمل خاص وعمل عام. عمل خاص يعني هو الذي يقوم به، وأما العمل العام كأن يكون موظفا في شركة

0: ينبغي أن يؤجل العمل، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والمراد بالبيع هو النشاط الاقتصادي على أي نحو، سواء كان عقد بيع أو زواج أو ما إلى ذلك من ممارسة العقود، لدرجة أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن أي عقد من العقود في هذا الوقت بعد أن يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة الأذان الثاني ممنوع، ويكون هذا العقد باطلا، وبعضهم جعله فاسدا، العقد فاسد وهكذا. أما إذا كان يعمل عملا في شركة أو في مصنع فينبغي على المسؤولين عن هذا العمل أن يعطوا العمال فرصة يوم الجمعة لصلاة الجمعة، لأنها مرة واحدة في الأسبوع، قبلها بساعة قبل الصلاة بساعة ليتمكن من الغسل والاستعداد للصلاة، وبعدها بساعة، فهذا أمر مطلوب. أما إذا قصر صاحب هذه الشركة ولم يعطي العامل فرصة لصلاة الجمعة وضاقت به السبل ولم يجد أي فرصة أخرى للانتقال إلى شركة أخرى، فإنه ينبغي أن يقضي هذه الجمعة على شكل صلاة الظهر 4 ركعات. هذا، والله أعلى وأعلم.
1: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ محمد الفيومي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
1: بريد الإسلام،
0: قبس من نور
2: حقائق
1: الدين
3: من تراثنا الإذاعي.
4: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
5: أول من هذا الرحاب الطاهر
6: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
7: من تراثنا الإذاعي، برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. في إطار الاحتفاء بمولد الهادي البشير، أقامت إذاعة القرآن الكريم أمسية دينية كان فيها قارئا للقرآن الكريم القارئ شيخ إسماعيل حلمي حجاب، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل. ثم كانت هناك كلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر، وقدم لهذه الأمسية الإذاعي القدير كمال النجار. إخوة الإيمان والإسلام، والقارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب رحل عن عالمنا في 3 سبتمبر 2006 بعد مسيرة قرآنية حافلة بالعطاء في خدمة كتاب الله عز وجل داخل مصر وفي خارجها. وقد ولد القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب في 15 من شهر يونيو من عام 1945 بالألج التابعة لمركز الخنكة بمحافظة القليوبية. وقد نشأ في أسرة محبة للقرآن الكريم، فبدأ بحفظ كتاب الله تعالى في سن مبكرة، وهو في 9 من عمره استطاع أن يحفظ القرآن الكريم كاملا. وقد حصل على إجازة التجويد من معهد قراءات شبرا. بعد ذلك بدأ يشارك في إحياء الليالي القرآنية، وقد تميز بعذوبة الصوت وإتقان الأداء، مما جعله يحظى بانتشار واسع في سن مبكرة. وقد شارك في إحياء ليالي رمضان في عدد من الدول العربية والإسلامية والغربية، فذهب في بعثات تابعة لوزارة الأوقاف، وقد اعتمد قارئا بالإذاعة المصرية في عام 1987. إخوة الإيمان والإسلام، كما نستمع خلال هذه الأمسية إلى كلمة طيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور رحمه الله تعالى، الذي ولد في 17 من شهر سبتمبر من عام 1955 بقرية جريس بمركز أشمون بمحافظة المنوفية. وقد تخرج في كلية اللغة العربية بالقاهرة في عام 1979 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وعين بعد ذلك معيدا في الكلية في عام 1981. وقد حصل على درجة الدكتوراه في عام 1989 بتقدير مرتبة الشرف الأولى. إخوة الإيمان والإسلام، وقد لبى الدكتور محمد متولي منصور نداء ربه في 22 نوفمبر من عام 2020. إخوة الإيمان، وخلال هذه الأمسية أيضا نعيش مع فاصل من الابتلالات الدينية للمبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل، الذي رحل عن عالمنا في 25 من شهر ديسمبر من عام 2006 عن عمر ناهز 60 عاما. والمبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل علي حسن ولد في 26 من شهر ديسمبر من عام 1946 بمركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا. أترككم الآن مع هذه الأمسية الدينية التي قدمها الإذاعي القدير كمال النجار.
1: إخوة الإيمان، أحييكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد صادق شديد بقرية أبهور الصغرى مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، وذلك في مستهل الأمسية الدينية التي تحييها معكم إذاعة القرآن الكريم في هذه المناسبة الكريمة، مناسبة مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يقول عنه الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هذه المناسبة العطرة، مناسبة مولد الحبيب المصطفى، تقدم إذاعة القرآن الكريم هذه الأمسية الدينية التي استضافت لها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف، وفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل حجاب، وفضيلة المرسل الشيخ ممدوع عبد الجليل. ودائما خير ما يستهل به كتاب الله القرآن الكريم، فالقرآن إخوة الإيمان هو النور والضياء، وهو الري والغذاء، وهو الدواء والشفاء. هو الذي قال فيه رب القرآن سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بالقرآن نستهل هذه الأمسية، وقارئنا هو فضيلة الشيخ إسماعيل حلمي حجاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومنهم من

فمنهم من قضى نحبه

0: سمعنا إخوة الإيمان في بداية الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد صادق شديد قرية أجهور الصغرى مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية إلى القرآن الكريم طب النفوس ونور العيون وجلاء الصدور. تلاه علينا القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب. ونلتقي الآن مع الداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف ليحدثنا في ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمه، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. نحمدك اللهم حمد الشاكرين ونستغفرك استغفار المذنبين ونتوب إليك توبة المنيبين ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق وأروع من أبان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بين يدي ذكرى الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع كثيرا إلى تلك الآيات البينات التي استهلها قارئنا الكريم بقول الله تبارك وتعالى من سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. ويقف الإنسان أمام هذه الآية وقفات ليتأمل معانيها ويتدبر ما جاء فيها، فيجد أن الله تبارك وتعالى يؤكد في هذه الآية بأكثر من مؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة وهو القدوة الطيبة. في ماذا؟ في أخلاقه، في عباداته، في معاملاته، في جميع أحواله. لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن خاف الله تبارك وتعالى ومن راقب الله عز وجل في كل ما يأتي وفي كل ما يدع، عليه أن يقتدي بسيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وينظر الإنسان يمنة ويسرة فيجد أن هناك أزمة عند المجتمع الإسلامي في زماننا هذا من الممكن أن نطلق عليها أزمة المثل الأعلى، بمعنى أننا نعرف الطريق إلى مرضات الله وإلى مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمامنا سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة، ومع ذلك فإنا لا نزيد على ترداد تلك الآية وعلى استحسانها ولم نترجمها إلى واقع عملي في حياتنا المعيشية، لأنها إن ترجمت أصبحت الأمة الإسلامية قادة الأمم ورائدة لجميع الأمم. ولقد فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فهما جيدا، معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، ولذا فإنهم قد أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما أكثر من حبهم لأنفسهم وأكثر من حبهم لأولادهم وأكثر من حبهم لأولياء أمورهم وأكثر من حبهم للناس أجمعين، لأنهم سمعوه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عمليا، وإنك تجد معظم الناس في زماننا هذا يدعون حب الله ويدعون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما نظرت إلى أفعالهم وجدتها تخالف أقوالهم، وما هذا هو الحب؟ ولذلك يقول القائل في جنب حب الله تبارك وتعالى: تعصي الإله وأنت تظهر حبك. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إخوة الإيمان والإسلام، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يوما ما وعلى وجهه أثر صفرة، فنادى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا بك يا ثوبان؟ أبك علة؟ أبك مرض؟ وإذا بثوبان يقول: يا رسول الله، ما بي علة ولا مرض، ولكني أتذكرك يا رسول الله فأستوحش وحشة شديدة، ولا يهدأ لي بال حتى آتيك يا خير خلق الله لأسعد بالنظر إلى وجهك الكريم، ثم تذكرت موتي وموتك، وعلمت أني إن دخلت الجنة فلن أراك، لأنك سترفع مع النبيين، وبالتأكيد ستكون منزلتي أدنى من منزلتك يا رسول الله، أما إذا لم أدخل الجنة فلن أراك أبدا. لم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه انتظر أمين الوحي جبريل يتنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرآن يتعبد بتلاوته: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكأن الآية تنادي على ثوبان تقول له: لا تحزن، فإنك إن شاء الله مع نبي الله تبارك وتعالى، وإن الطريق إلى الجنة واضح لا خفاء فيه ولا غموض،
2: وإن الطريق إلى مرضات الله واضح لا خفاء فيه ولا غموض، إنه فقط أن تلتزم أنت بطاعة الله، فتأتمر بما أمر الله، وتنزجر عما نهاك عنه الله تبارك وتعالى، وتلتزم بأوامره وبنواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبشر يا ثوبان، وأبشر أيها المسلم في كل زمان وفي كل مكان، إذا ما أردت أن تحقق رضا الله، إذا ما أردت أن تسير على الطريق المستقيم، فيجب عليك أن تطيع الله وأن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إخوة الإيمان، بعد أن استمعنا إلى هذه الكلمة الجامعة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف، نلتقي في ختام هذه الأمسية بهذا الفاصل من الابتهالات للشيخ ممدوح عبد الجليل.

ربي تباركت أسماؤه وجلت صفاته.

لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم أفضل ما

0: قصة الإيمان بهذا الفاصل من الابتهالات نأتي إلى نهاية الأمسية الدينية. نقلناها لحضراتكم من مسجد صادق شديد، قرية الظهور الصغرى، مركز القناطر الخيرية، محافظة القليوبية. تضمنت الأمسية تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب، وكلمة للداعية الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، ثم ختمت الأمسية بهذا الفاصل من الابتهالات للمبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل. أخوة الإيمان، وحتى نلتقي بحضراتكم في أمسية أخرى، نرجو لكم كل ما يرضي الله ورسوله، مع تحيات كمال النجار من أسرة إذاعة القرآن الكريم.
1: أخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذا الكنز الإذاعي، وفي الأسبوع القادم نلتقي وإياكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. ولكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: قدمنا لكم من تراثنا الإذاعي برنامج أعده وقدمه لكم الدكتور وسام البحيري.
3: ساعتنا 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه فترة إذاعية جديدة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الثانية من بعد منتصف الليل. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاته عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان. تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

الدنيا مزرعة الآخرة، وهي الممر لدار القرار. والمؤمن الحق هو الذي يعمل على النجاة منها ومن شرورها بكثرة العمل الصالح وذكر الله تعالى وقراءة القرآن والعلم أو التعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. فيا أخي المؤمن، اشغل جوارحك بالطاعات، وليكن من أهمها الفرائض، ثم ما يتعدى نفعه إلى الخلق، وأفضل ذلك ما ينفعهم في الدين ويهديهم إلى الصراط المستقيم. واحترس من مفسدات الأعمال لئلا يفسد عملك ويخيب سعيك وتفوتك الدنيا والآخرة. يقول جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.

على المؤمن أن يحسن الظن بالله تعالى، ومع ذلك عليه ألا يأمن مكره، بل يسعى في الجمع بين الاثنين حتى يلقى الله تعالى، وألا يغره عمله، بل ينبغي الخوف من عقاب الله مع رجاء ثوابه وعفوه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف.

سمعتك الطيبة هي رأس مالك، وستعيش أكثر منك، فتشبث بها وحافظ عليها، واجعلها تدافع عنك في حياتك وبعد مماتك. ورحم الشاعر: قد مات قوم وما ماتت شمائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. تنازع الهدهد والغراب يوما على حفرة ماء، كل منهما يدعي بأن الحفرة له، واختصما ولم يستطيعا حل الخلاف بينهما، وبعد نزاع طويل اتفقا على أن يحتكما إلى قاض الطير، فذهب إليه وسرد عليه قصتهما، فطلب منهما البينة، فمن يملك البينة تكن الحفرة من نصيبه، فنظرا إلى بعضهما والتزم الصمت. وعندما طال صمتهما علم القاضي بأنه لا بينة لواحد منهما على الآخر. ثم ما كان من القاضي إلا أن حكم بالحفرة للهدهد، فقال له الهدهد متعجبا: لم حكمت لي بالحفرة أيها القاضي؟ فرد القاضي قائلا: لقد اشتهر عنك الصدق بين الناس، فقالوا أصدق من هدهد. فسكت الهدهد للحظة ثم قال: إن كان الأمر كما قلت فإني والله

اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم فبقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك نسألك أن تدبر لنا أحسن التدبير، وتلطف بنا، وتنجينا مما يخيفنا ويهمنا. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك يا

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ طه الفشني.

0: أما المشركين.
1: قدم المبتهل الشيخ طه الفشني وبطانته هذه التواشيح: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن السهرة. قارئنا في هذه الليلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة من سورة إبراهيم.

or is there

Well, sir,

Yeah.

Yeah.

ربنا وتقبل.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
0: منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما الحمد فقد عرفناه، فقد يحمد الخلائق بعضهم بعضا، وأما لا إله إلا الله فقد عرفناها، فقد عبدت الآلهة من دون الله، وأما الله أكبر فقد يكبر المصلي، وأما سبحان الله فما هو؟ فقال رجل: الله أعلم. فقال سيدنا عمر: قد شقي عمر إن لم يكن يعلم أن الله يعلم. فقال سيدنا علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، سبحان الله اسم ممنوع أن ينتحله أحد من الخلائق، وإليه يفزع الخلق، وأحب الله أن يقال له. فقال سيدنا عمر: هو كذلك. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد أورد الحافظ السيوطي هذا الأثر في تفسير قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وهذا الأثر يتضمن أمورا، ومنها أولا أن الحمد، وهو بمعنى الشكر، لا يختص الله به وحده، فقد يحمد الناس بعضهم لمعروف قدمه أو لجميل صنعه، ويكون الحمد حينئذ بمعنى الشكر وبمعنى العرفان بالجميل والمعروف. وثانيا، التوحيد لا ينبغي إلا لله تعالى وحده، فلا يقال لمخلوق أيا كان بأنه الواحد المعبود، لأن المخلوق مهما كان فله خالق خلقه وأنعم عليه ورزقه. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وفي الحديث القدسي الجليل: شهدت نفسي لنفسي أنه لا إله إلا أنا وحدي، محمد عبدي ورسولي، فمن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي فليخرج من تحت سمائي وليطلب ربا سوائي. وثالثا، الله أكبر تعني أن الله أكبر من كل شيء، وأعلى من كل شيء، وأعظم من كل شيء، فهو الكبير المتعال. وهذا التكبير نقوله في الصلاة وفي غير الصلاة.
1: نعم أستاذنا الكريم، هذا الأثر الذي رواه الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يدور بين سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في حضور الناس، عن معنى الحمد ومعنى لا إله إلا الله ومعنى الله أكبر، وكذلك سبحان الله، مزيدا من التبيان عن سبحان الله.
2: سبحان الله تعني أسبحه تعالى عن كل عيب ونقص، أي أنزهه عن ذلك، أو بمعنى الله تعالى منزه عن ذلك، سواء قلنا واعترفنا بهذا أم لا. فالله جل وعلا موصوف بكل صفات الجلال والكمال والتمام، ومنزه تماما عن كل عيب أو نقصان، شاء الجميع أو لم يشاء، وكل الخلائق في حاجة إليه، وهو وحده لا يحتاج لمخلوق. وهذا المعنى يتضمنه قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقد جاء في الحديث القدسي الجليل: يا بني آدم ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستعين بكم من وحدة، ولكن خلقتكم لتذكروني كثيرا وتشكروني طويلا وتسبحوني بكرة وأصيلا. وفيه أيضا: يا بني آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحركم وعبدكم وحيكم وميتكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. وهذه الجملة المقدسة وهي سبحان الله وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: أي أستاذنا الكريم، كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله في كلامه الشريف.
2: نعم، هناك أدعية مهمة في ذلك، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أطيب الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، ولا إله إلا الله 10 مرات، فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما الحمد فقد عرفناه، فقد يحمد الخلائق بعضهم بعضا، وأما لا إله إلا الله فقد عرفناها، فقد عبدت الآلهة من دون الله، وأما الله أكبر فقد يكبر المصلي، وأما سبحان الله فما هو؟ فقال رجل: الله أعلم. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: قد شقي عمر إن لم يكن يعلم أن الله يعلم. فقال سيدنا علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، سبحان الله اسم ممنوع أن ينتحله أحد من الخلائق، وإليه يفزع الخلق، وأحب الله أن يقال له. فقال سيدنا عمر: هو كذلك. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميق الشريعة والقانون جامعة الأزهر. تحدثنا يا دكتور قبل ذلك عن فلسفة الأمن الاجتماعي في الإسلام. اليوم نريد أن نتعرف من حضرتك على الأمن الاجتماعي في الدستور والقانون المصري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يتوافق الدستور المصري مع المبادئ الإسلامية السابقة في جوانب عديدة،
0: أيوة.
1: فالمادة الثامنة من الدستور تنص على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، وأن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، كما تقرر المادة التاسعة منه مبدأ تكافؤ الفرص، بينما تجعل المادة العاشرة الأسرة أساسا للمجتمع، وتلزم الدولة بالحفاظ على تماسكها واستقرارها، وتقرر المادة 17 حق المواطن الذي لا يتمتع بنظام تأمين اجتماعي في الضمان الاجتماعي إذا كان غير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وهذا يعكس انتقال الحماية الاجتماعية من مجرد عمل خيري إلى التزام دستوري على الدولة. وفي هذا السياق صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي وسع نطاق الحماية الاجتماعية ونظم برامج الدعم النقدي للفئات المستحقة، مع ربط الحماية الاجتماعية في جانب منها بالتمكين الاقتصادي والإنتاج. وقد أعلن أن القانون يستهدف تحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق قانوني وفق ضوابط الاستحقاق، مع دعم الفئات غير القادرة على إعالة نفسها وأسرها، كما يمثل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات أحد تطبيقات فلسفة الأمن الاجتماعي، إذ يوفر حماية في حالات مثل الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها.
0: لو نوضح يا دكتور بأمثلة يعني تظهر فلسفة هذا الأمن الاجتماعي.
1: نعم، هناك أمثلة مثل برامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، والتأمينات والمعاشات، ورعاية كبار السن وذوي الإعاقة، ومكافحة العنف الأسري، وحماية الطفل، وبرامج التدريب والتشغيل، وكذلك ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي. فبدل أن يكون الدعم مجرد تحويل مالي دائم، يمكن أن يصاحبه تدريب أو تمويل مشروع صغير أو مساعدة في الحصول على أدوات العمل. وهذا قريب من المقصد الإسلامي الذي لا يهدف إلى إبقاء المحتاج في دائرة الحاجة فقط، وإنما إلى تمكينه من الكسب والاستغناء ومساعدة غيره متى كان قادرا على ذلك. كما أن الأمن الاجتماعي في العصر الرقمي أصبح يشمل حماية المواطنين من صور جديدة من الاعتداء،
0: مثل ماذا يا دكتور؟
1: مثل الاحتيال الإلكتروني والتنمر الإلكتروني وانتهاك الخصوصية والابتزاز الرقمي، وهي صور تستدعي تطوير أدوات قانونية وتقنية مع الحفاظ على التوازن بين حماية المجتمع وصيانة الحقوق والحريات. والخلاصة أن فلسفة الأمن الاجتماعي في الإسلام وكذلك في القانون المصري تجعل العدل والتكافل والأسرة والعمل وحماية الضعفاء ركائز للاستقرار. فالأمن ليس مجرد غياب الجريمة فقط، وإنما وجود مجتمع يشعر أفراده بأن حقوقهم مصونة، وأن المحتاج لن يترك وحده، وأن الأسرة محل حماية، وأن القانون يطبق بالعدل، وأن الأمن الاجتماعي الحقيقي لا يتحقق بالعقوبة وحدها، بل ببناء مجتمع عادل متكافل يعالج أسباب الاضطراب قبل نتائجه، ويحمي كرامة الإنسان قبل أن يضطر إلى البحث عن الحماية خارج مؤسسات المجتمع والدولة.
0: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا من سورتي الفتح والحجرات.

رسول

واتقوا الله.

Oh,

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي الفتح والحجرات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم

0: الواحدة من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 19 من سورة الشورى وحتى الآية 73 من سورة الزخرف، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون

إنه بعباده خبير بصير.

أنا كفور. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير.

في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.

مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا.

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين

وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من

ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون

0: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 19 من سورة الشورى وحتى الآية 73 من سورة الزخرف. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في 3:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ عبد السميع بيومي.

أشرك بروحي وخاطري فإني ظننت

0: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الواحدة والنصف وأربع دقائق، من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 50 من سورة الكهف وحتى الآية 53 من سورة مريم، يرتل علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

مسرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها

أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

إِلَى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً

أنت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟

لك أمرا؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت

ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرًا.

وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا.

سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.

هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما

من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.

الفردوس نزلا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

لقد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.

قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية

يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر

وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع

قال ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا

دمتم حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا

يغني عنك شيئا. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلك

واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا

0: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع بدءا من الآية 50 من سورة الكهف وحتى الآية 53 من سورة مريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 2:06. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وبر الوالدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشملنا برحمتك، وأن تعمنا بعفوك، وأن توسع أرزاقنا. اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الله طبل يتلو علينا من سورة هود.

0: من سورة هود، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه البخاري، ويدعو إلى نصح المسلم أخاه وإرشاده إلى ما يحبه الله، فينصر المظلوم ويمنع الظالم عن الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ هاني الحسيني يتلو علينا من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الصافات، تلاها القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمرون مع حضراتكم حتى 5:30 من بعد فجر الليلة. مهندس الصوت شحاته عبد العظيم، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بمشيئة الله تبارك وتعالى تنضم موجتنا إلى موجات البرنامج العام في حوالي 4:15 لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ نصر السعيد محمد أبو الجلاجل، وابتهال للمبتهل الشيخ جمال السيد حسين. ينقل لنا صلاة الفجر لهذه الليلة زميلي الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد البربري يتلو من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.